0: أخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان. ألحان وغناء عيض المنهان.
1: تحت راية من تفند في المسار شيخنا محمد على درب نسير.

بن محمد. من أشعار معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان. ألحان وغناء عيضا من فوق.

تدور الفن، الثقافة، التفاعل الإيجابي. وصل، هذه لعبتنا في إمارات الأمن. ثبت الموجة والسلسة.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

انت في السياره تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامه الاخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك امارات الفهم، تسمع وكانك ترى.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
5: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينها عن أهلها،
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
7: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها،
8: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
8: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
9: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
10: The UAE is ready.
11: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
12: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دائما في اكثر.

برامجها مختلفة، فيها المعلومة والنصيحة وفيها الترفيه والوناسة. خلها رفيقة دربك وين ما تصير. إمارات FM.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
1: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 9 على إمارات FM.
2: هذا البرنامج برعاية
3: فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة. دبلوم مهني معتمد في تنمية الطفولة بمنحة كاملة من الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة. سجل الآن nacd.ac.ae.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج.
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات.
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس، ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

0: من الدوم.
1: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن

ضبطنا لك اللستة. يلا استمتع وعيش اللحظة مع إمارات FM.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا،
10: عيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أملاً.

روعة الاختيار في امتزاج الأغاني وعيش جوك بمود ثاني. كل شيء غير على الموجة 95.8 إمارات FM، الموجة الصح.

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: هي تحب وتحب ترضيك، تحبها عيال ثبتها. إمارات FM.

0: أوف، محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
1: ساعة
0: عندها وايد ساعات.
1: عطلة على البحر في...
0: لا لا، أبغى أفكار جديدة.
1: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
0: ليش؟
1: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
2: للأزواج الذين يبحثون عن علاجات تأخر الحمل، مركز تراست للإخصاب بمدينة برجيل الطبية في أبوظبي هنا لدعم رحلتكم برعاية متقدمة ولمسة إنسانية. بإدارة الدكتور وليد سيد نقدم علاجات أطفال الأنابيب، الحقن المجهري، تقييم الخصوبة وتجميد البويضات والأجنة، مصممة خصيصاً لاحتياجاتكم. زوروا trustfertility.com أو اتصلوا على 800-23 مركز تراست للإخصاب، حيث تبنى الحياة على الثقة.
3: هل ترغب في تنمية مدخراتك؟ مع الودائع الثابتة من بنك الفجيرة الوطني حقق عوائد مميزة تصل إلى 4.6% سنوياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-565-551. تطبق الشروط والأحكام.
4: بمناسبة مرور 100 عام على جنرال موتورز في المنطقة، بن حمودة للسيارات تقدم لكم عرضها المميز. امتلك سيارتك الآن وابدأ الدفع نهاية السنة مع 0% أرباح بنكية لمدة 3 سنوات، وآيفون 17 هدية مع سيارات مختارة. احجز الآن 0234-48. العرض لفترة محدودة. تطبق الشروط والأحكام.

0: أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: هذا البرنامج برعاية
1: فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم. احجز الآن عبر فيراري وورد ياس آيلاند دوت كوم. ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية. عش تجربة مختلفة. بان هوم.

يا صباح الخير على كل مستمعين إذاعة إمارات أف أم في برنامج أحلى صباح واللي يطلع عليكم يوميا من يوم الاثنين لين يوم الجمعة من الساعة 7 لين الساعة 9 الصبح أكيد عبر أثير السعادة أثير إمارات أف أم. بكون معاكم اليوم أنا وردة الحمادي من الإعداد والتقديم والإخراج، وهذا برنامج أحلى صباح. وأكيد دايما وأبدا لا تنسون أنكم تقدرون تشاركونا على 3666 على الاسمس أو على التيك توك لايف في إمارات أف أم. أكيد دايما نحب مشاركاتكم في كل المواضيع اللي نطرحها. خلونا ناخذ هذا الفاصل وراجع لكم.

0: هي هالصباح
1: هي هالصباح
2: ويا هي معتنا على إمارات أفهم.
0: عند الإشارة
3: عند الإشارة
1: ونصبح بالخير من جديد على كل من يتابعنا صوت وصورة على التيك توك لايف وكل من يسمعنا عبر الأثير. وفي أولى فقراتنا أكيد عند الإشارة معنا عبر الهاتف النقيب منصور المحمود من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي. يسعد صباحك بالخير النقيب منصور.
4: يا صباح الخير والنور السرور أختي.
1: يا مرحبا والله حياك الله. أهلا وسهلا.
4: لأن جميل جدا أن تتحول الإذاعة من صوت إلى صوت وصورة.
1: صوت وصورة بالضبط. وعاد على فكرة التفاعل ما شاء الله جميل في التيك توك, فشي حلو الصراحة فعلا موجودين وياكم في كل مكان.
4: تقدم. نعم. هذا إذا يدل على تميز هذه الإذاعة أختي.
1: يعطيك العافيه
4: والقائمين فيها والعاملين فيها كذلك.
1: هي اهم شيء نحن عندنا في اذاعه امارات فأم نكون معاكم مواكبين كل الاشياء العصريه وهذا, فدائما موجودين. هذا اهم شيء فعلا.
4: الله يسلمك ونصبح كذلك على جميع اخواننا العاملين في اذاعه امارات فأم وكذلك جميع اخواننا المستمعين ومستخدمي الطرقات اللي نتمنى لهم سلامه الوصول لوجهاتهم مع الالتزام بعلامات وارشادات المرور. وفي البدايه اختي وردة طبعا نلفت عنات لقوا السائقين إلى وجود حادث مروري معرض لحركة سير على طريق الشيخ مكتوم الراشد من بعد النفق السميح باتجاه الداخل, وعليه نرجو منهم توخي الحيطة والحذر والانتباه. أما بالنسبة لحركة سير على بقية طرقات العاصمة أبوظبي الداخلية فالحركة انسيابية ولله الحمد على أغلب الطرقات الداخلية والخارجية, كذلك طبعا باستثناء بعض الطرقات التي تشهد كثافة مركبات وازدحام مروري في ساعات الذروة الأولى من هذا الصباح, وتتمركز هذه الكثافة على جسر المدفأة مصفح باتجاه الداخل وكذلك شارع الخليج العربي بنفس الاتجاه, وأيضا على جسر مدينة خليفة وجسر الشيخ زايد باتجاه الداخل, وعلى شارع مجمع الجسور باتجاه جسر مصفح ومن جسر ساس النخل باتجاه جسر المدفأة, وكذلك على طريق الروضة القادم مصفح باتجاه الداخل إلى العاصمة أبوظبي, وعلى شارع الشيخ زايد بن سلطان وشارع شاطئ راحة باتجاه الداخل, وأخيرا شارع الحوي بنفس الاتجاه. أما بالنسبة لبقية الطرقات الخارجية فالحركة انسيابية ولله الحمد فيها. هذا كل ما كان لدينا بخصوص حركة سير المرور لهذا الصباح على طرقات العاصمة أبوظبي. في الختام كل شكر لكم وطاقم عمل إذاعة إمارات أفهم ولأخواننا المستمعين, ويومكم سعيد وموفق بإذن الله.
1: كل الشكر لك النقيب منصور المحمود من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي, وأكيد دائما وأبدا نتمنى درب السلامة لكل من يسمعنا عبر الأثير.

0: في بوابة الشرق مول العيد الكبير يأتي مع الفوز الكبير. تسوق بقيمة 200 درهم من الأول من مايو إلى السابع من يونيو لدخول السحب على سيارة فوكس فاجن تيرامونت. ضاعف فرصك بالفوز عند التسوق من متاجر الطابق الأول. هل ستكون أنت من سيستلم مفاتيح السيارة في 8 يونيو 2026؟ تطبق الشروط والأحكام. بوابة الشرق مول، يا هلا فيكم بداركم.
1: تواصل زوهو تعزيز التزامها طويل الأمد في الإمارات، فمع وجود مراكز بيانات جديدة في دبي وأبوظبي توفر زوهو استضافة محلية لخدماتها السحابية لكي تبقى بيانات الأعمال داخل حدود الدولة مع متطلبات مركز دبي للأمن الإلكتروني لتدعم المؤسسات في مختلف أنحاء الإمارات. تسهم الاستضافة المحلية في تقليص زمن الاستجابة وتحسين أداء الأنظمة للعمليات الحساسة. اتصل على 800 زوهو أو قم بزيارة zoho.com لمعرفة المزيد.

0: عش أقصى درجات الإثارة في عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، موطن أسرع انطلاقة في العالم. انطلق من 0 إلى 240 كيلومترا في الساعة خلال 4.9 ثواني فقط مع فورميلا روسا الحاصل على لقب جينيس للأرقام القياسية كأسرع انطلاقة أفعوانية في العالم. إنها تحفة هندسية حقيقية تعيد تعريف حدود السرعة بتسارع لم تختبره من قبل. هل أنت مستعد للتحدي؟ احجز تذاكرك الآن عبر ferrariworldyasisland.com.
1: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
2: ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية. عش تجربة مختلفة في ياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم، احجزوا الآن عبر ferrariworldyasisland.com. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
3: التضحية
4: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدنا كورونا.
3: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
5: أولي بعمر مكافأة كبيرة من رب العالمين،
3: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
6: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل أبوكم بالعادي التربية اللي ترفع الرأس.
3: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
7: خل صباحك فوق الوصف مع أحلى صباح.
8: جواب.

0: في فقرة سين جواب أباكم كلكم تتخيلون وياي، كل اللي يسمعونا واللي تابعونا على التيك توك لايف، لو في يوم من الأيام اكتشفتوا أن عندكم قدرة خارقة تسمح لكم أنكم تسمعون أفكار الناس لمدة ساعة واحدة بس في حياتكم كلها، أكيد أول سؤال راح يخطر في بالكم راح أسمع أفكار منو ومتى أستخدمها، وهل بتستخدمها بدافع الفضول ولا الخوف، ولا ممكن أنك تبى تكتشف حقائق، يعني تبى تعرف تفكير هذا الشخص. فمن الشخص اللي ودك أنك تستخدم هذه الخاصية معه؟ من الشخص اللي ودك تشي تقرأ أفكاره في يوم من الأيام؟ لأنك ما تفهم أفكاره ولا تفهم تصرفاته، حاب أنك تعرف أكثر عن أفكاره. أوه إيلون ماسك، هذه مشاركة على تيك توك لايف، مديري من اي اتش. ذكية والله اي اتش، ما أدري ذكي. من الشخص اللي ودك انك تجرب هاي الخاصية وياه؟ إيمان أظن الاسم هذا، تقول زوجي أبا أعرف شي يفكر، الناس القريبة منا من أميرتهم، عندك شخص واحد يا أميرتهم تختارين منو؟ بشرة تقول كل الناس. أخوي آخر العنقود أنا، ليش تقرون أفكاري؟ أصدقاء العمل.
1: سين
0: يعني هذا الشخص خلاك في حيرة من أمرك، يعني ما تعرف كيف يفكر، ما تعرف ليش شي يتصرف، فتبى تعرف وتقرأ أفكاره، تبى تدخل داخل مخه تشوف هذا كيف يفكر. فمنو هذا الشخص اللي مسبب لك أزمة؟ شاركونا على التيك توك لايف في مراتف أم أو على الاسم 3666

يعني لو كانت فيك هذه الخاصية في يوم من الأيام، حسيت أن أنت فعلا عندك هذا الشعور أنك تقدر تقرأ أفكار الناس، هل أنت من الناس اللي راح تجرب هذا الموضوع ولا ما يهمك أساسا أفكار الناس؟ يعني ليش تقرأها؟ في ناس فيهم هاي اللي قافة شوي يعني يبون يعرفون، في ناس من دافع المعرفة يعني إنه بس إنه يبي يعرف هذا الشخص كيف يفكر، وفي ناس ما يهمهم من الأساس. فأنت بالنسبة لك اللي تسمعنا اليوم عبر الأثير واللي تابعنا على التيك توك لايف، هل وايد يهمك تفكير الناس؟ تبي تعرف شو يفكرون؟ هل من الممكن إنك تجرب هذا الموضوع ولا لا؟ طبعا هذا شيء خيالي لكن نتخيل مع بعض. ناخذ هذا الفاصل وأكيد مكملين وياكم، وكل اللي حابين يشاركونا على التيك توك لايف في مرات FM أو على الاسم 3666. يلا نروح للفاصل.

0: مغامرتكم القادمة قد تكون أقرب مما تتخيلون. في حديقة الحيوانات بالعين تنتظركم مناظر سفاري مذهلة وحيوانات رائعة ولحظات عائلية لا تنسى. اقتربوا من الحياة البرية واكتشفوا أكثر من 4000 حيوان واستمتعوا بتجربة سفاري فريدة من نوعها. هذه ليست مجرد زيارة، إنه يوم كامل من الاكتشاف والمغامرة، والأجمل كل هذا هنا في العين. احجزوا مغامرتكم الآن عبر العينزو.com.
1: أوف، محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
2: ساعة
1: عندها وايد ساعات.
2: عطلة على البحر في...
1: لا لا، أبغى أفكار جديدة.
2: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
1: ليش؟
2: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
3: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
4: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
5: بنياس، خبر مميز لكم. تم افتتاح لولو ديلي في سكوير بلازا بنياس غرب أبوظبي. استمتعوا بالفواكه الطازجة والمخبز اليومي واحتياجاتكم الأساسية بالقرب منكم. تسوقوا بسهولة وسرعة أكبر. زوروا لولو ديلي اليوم. لولو ديلي، حيث يأتي العالم للتسوق.
6: ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية. عش تجربة مختلفة في ياس ووتر وورد. أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم. احجز الآن عبر ferrariworldyasisland.com. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
7: الأغاني الحصرية.

0: الكل سيطرة
1: الطربية والمشهورة
2: ناس ناس البديعي ناس ناس بحلانسين
3: ريحة عطار لي البيت.
1: كل هذا واكثر في محطة جمعت كل أذواقكم. تسمعونها بس في إمارات اف ام.
4: سين جواب. جواب. الحين انت تسمع
5: احلى صباح
4: احلى صباح

0: Cevap.
1: Cevap.
0: من الشخص اللي فعلا مسبب لك أزمة وودك إنك تقرأ أفكاره في يوم من الأيام؟ اليوم وايد من الناس صاروا يقولون اللي يبونه بالكلام لكن يخفون أشياء أكبر بداخلهم. في ناس تبتسم وهي مكسورة وتقول يلا أنا بخير، وهي مو بخير أبدا. ولو امتلك الإنسان القدرة أن يسمع أفكاره أو أفكار غيره، فهل فعلا راح تكون أنت شخص مرتاح لما تسمع أفكار غيرك؟ ولا ممكن الحقيقة أحيانا تكون أصعب من الجهل؟ بعض من الناس يقولون أن أكيد بستخدمها قبل ما أثق بأي شخص من حولي، يعني ممكن بعد تستخدمها للناس اللي توك تتعرف عليهم، فتقول يلا بشوف بقرأ أفكاره وبشوف شو نيته، يعني هل يعني ممكن جايني عشان مصلحة ولا عشان أي موضوع ثاني، ولا فعلا جاي كصديق أو كزميل وما في أي مصلحة وراه. الغريب أن الإنسان دايما عنده فضول يعرف الحقيقة، لكن في نفس الوقت بعض الأحيان ممكن يخاف من هاي الحقيقة أو يشوفها أنه شيء المفروض أنه ما يعرفه. فهل أنت مستمعنا اللي تتابعنا على التيك توك لايف واللي تسمعنا عبر الأثير، عندك القوة أنك تسمع أفكار الناس؟ تبي تسمع ولا تريح راسك وما تسمع وخلاص؟ وهل راح تستخدمها عشان تعرف بس الحقيقة ولا لأنك فيك هذا الفضول شوي؟ وتتوقع أيضا معرفة أفكار الناس راح تقربك منهم ولا راح تبعدك؟ فاطمة الكعبي تقول أريح راسي. يا مرحبا، حياكم الله، صباح النور، أهلين. تعرفون أن في دراسات في علم النفس تشير إلى أن الإنسان غالبا يخفي جزء كبير من مشاعره الحقيقية خوفا من الرفض أو حتى سوء الفهم. مثل ما قالوا الباحثين أنهم يأكدون أن التواصل الإنساني مو قائم بس على الكلام لكن حتى على الإحساس. بعض الأحيان حلو أن الواحد يمشي وراء إحساسه، ترى نبرة الصوت، التصرفات، كلها تدل على تفكير هذا الشخص. في دراسات في علاقات الاجتماعية تبين أن الغموض البسيط اللي في الإنسان أحياناً ممكن يحافظ على راحة بين الناس، لأن الواحد لما يعرف كل شيء ممكن يصيب يعني صدمات، سوء فهم أكبر، واحد فعلاً ما يبين حط في هاي المواقف. رسالتنا اليوم عن هذا الموضوع مستمعينا أن مو كل حقيقة لازم أنك تعرفها، أحياناً زحمة أو خلنا نقول في الإنسان لما يكون جاهل هذه رحمة من رب العالمين، يجهل بعض الأشياء. فحلو أن الواحد يكون في ثقة، صدق، إحساس بالناس، يمكن أهم قدرة من أي قدرة خارقة. في النهاية لو حتى كل واحد امتلك أي قدرة في أنه يسمع أفكار الناس لمدة ساعة ممكن يكتشف أشياء كثيرة ما كان وده في يوم من الأيام أنه يعرفها ولا يكتشفها. فهو دايما وأبدا حلو أن الواحد يحط نفسه في هل فعلا هو مستعد أنه يعرف الحقيقة ولا يتم على موضوع الجهل أحسن. خلونا ناخذ هذا الفاصل مستمعينا، أكيد رادي لكم في برنامج أحلى صباح.

أي شخص حاب نحط له أي أغنية يشاركنا على التيك توك لايف وفالكم طيب، يكتب اسم الأغنية واسم المطرب عشان يسهل علينا ندورها.

0: مركز فقيه للإخصاب، أحد مراكز الخصوبة الرائدة، يرسم بسمة حياة جديدة ويفتتح فرعه الجديد في مدينة خليفة شارع الفرسان أبوظبي، حيث يقدم جميع علاجات العقم عند الرجال والنساء، الحقن المجهري، تجميد البويضات، الفحوصات الجينية وغير ذلك. لحجز المواعيد اتصلي على 800-32-544 أو قومي بزيارة الموقع faqih-ivf.com.
1: في ياس بارك بليس تتحول تفاصيل الحياة اليومية إلى تجربة مختلفة، مساحات خضراء، سينما خارجية وتجارب تسوق ومطاعم على بعد خطوات، أسلوب حياة متكامل في قلب جزيرة ياس بالقرب من أبرز الوجهات. عيش تجربة مختلفة مع الدار. المنزل هو ملاذنا الآمن، حيث نكون على طبيعتنا ونشعر بالراحة ونستشعر المعنى الحقيقي للانتماء إلى المكان. في 2XL Home صممنا تشكيلتنا الجديدة لتكون مصدر إلهامك وتجعل منزلك يفيض بالأناقة في أدق تفاصيله، مع تشكيلة من الخامات الدافئة والأشكال الطبيعية والألوان الهادئة والحرفية العالية. يصبح أسلوب الحياة العصري الفاخر في متناول يديك مع 2XL Home. استمتع بخصومات من 25% إلى 75% عند التسوق في الفروع أو أونلاين على 2xlhome.com. نراكم تدونون المؤشرات الحيوية وتجيبون عن استفساراتنا بكل صبر وعناية وابتسامة مطمئنة، وإذا غبتم عن أعيننا تنهمكون في محاربة الألم وتحافظون على سلامتنا. في يوم التمريض العالمي لهذا العام تحتفل NMC بالقلوب الرحيمة والأيادي العظيمة التي تحافظ على صحتنا وسلامتنا. إلى جميع كوادر التمريض في كل مكان، نشكركم من أعماق قلوبنا على جميع جهودكم المبذولة، سواء شهدناها بأعيننا أم لا. NMC للرعاية الصحية، رعاية متخصصة جديرة بالثقة.
2: ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة. في ياس ووتر وورد أعظم مدينة مائية، الآن أصبحت أعظم. فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم، احجز الآن عبر ferrariworldyasisland.com. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
3: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى، هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا، وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.
4: ما صبحوا عليك.

قبل ما نبدأ فقرة الأغاني خلونا نخبركم هذا الموضوع في ريبوت، شيء راح يصدمكم بالصراحة مثل ما أنا انصدمت. تخيلوا أن في عالم الرياضة والتغذية دايما نسمع أن في مشروبات طاقة، مشروبات بروتين، لكن الغريب أن واحد من أبسط المشروبات صار حديث كثير من الرياضيين. تخيلوا شو شيء كنا نشربه أيام المدرسة، حليب الشوكولات. تخيلوا حليب الشوكولات اللي كنا نشربه أيام المدرسة صار يستخدم عند بعض الرياضيين كمشروب يساعد على الاستشفاء بعد التمارين. السبب أنه يحتوي على مزيج من الكربوهيدرات البروتين، وهالثنائي يساعد الجسم أنه يعوض الطاقة وبناء العضلات بعد المجهود البدني. فالكربوهيدرات ترجع مخزون الطاقة اللي يفقدها الجسم أثناء التمرين، والبروتين يساهم في إصلاح العضلات واستعادتها. أي نشاط حيوية على قولتكم. عاد شوفوا صح الحليب مفيد بعد الجيم، بس شو يعني أنا شفت هذا التقرير موجود فعلا تقرير، وحاطين أن وايدين من الرياضيين جربوه، فيبالكم أنتوا تجربونه وتخبرونا عاد صدق إذا فعلا تحسون أنه يناسب الناس اللي يتمرنون ويساعد فعلا على الاستشفاء بعد التمرين ولا لا. وبعض الدراسات أيضا أشارت أن شرب حليب الشوكولات بعد الرياضة ممكن أنها تساعد في تقليل التعب وتحسين التعافي، خصوصا بعد التمارين الطويلة والمجهدة. لكن طبعا هذا ما يعني أنه يناسب الكل أو أنه بديل كامل للتغذية الصحية، لأن احتياجات الجسم تختلف من شخص لآخر وحسب نوع الرياضة والجهد المبذول. هني فعلا يختلف الموضوع، لكن شيء حلو أن شيء كنت تحبه مثلا

أيام المدرسة كنت تشربه، فهذا الشيء اليوم تقدر أنك فعلا تستفيد منه بعد الرياضة. فأي شخص مثلا راعي جم، يروح الجم، يجرب هذا الشيء ويخبرنا. في النهاية ممكن السر مو في المشروبات المعقدة دائما، أحيانا أبسط الأشياء تحمل فوائد الواحد ما يتوقعها، خاصة حليب الشوكولات. أنا بالنسبة لي هذا الشيء صادم صراحة. يلا ناخذ هذا الفاصل، أغنية من اختياركم، أغنية راشد الماجد العيون، وأجمل ما قيل عن العيون، خلونا نسمعها.

بما أن دخلنا بأغاني أجمل العيون وأجمل ما قيل عن جمال العيون، خلونا ناخذ هاي الأغنية أيضا عبد المجيد عبد الله، عيون الساحرات.

0: للأزواج الذين يبحثون عن علاجات تأخر الحمل، مركز تراست للإخصاب بمدينة برجيل الطبية في أبوظبي هنا لدعم رحلتكم برعاية متقدمة ولمسة إنسانية. بإدارة الدكتور وليد سيد نقدم علاجات أطفال الأنابيب، الحقن المجهري، تقييم الخصوبة وتجميد البويضات والأجنة، مصممة خصيصاً لاحتياجاتكم. زوروا trustfertility.com أو اتصلوا على 800-23 مركز تراست للإخصاب، حيث تبنى الحياة على الثقة.
1: هل ترغب في تنمية مدخراتك؟ مع الودائع الثابتة من بنك الفجيرة الوطني حقق عوائد مميزة تصل إلى 4.6% سنوياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-565-551. تطبق الشروط والأحكام.
2: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركن.
3: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
4: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دايما في اكثر.
5: يا سبارك بليس من الدار، اسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة. فياس ووتر وورد، اعظم مدينة مائية الان اصبحت اعظم. فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم، احجز الآن عبر ferrariworldyesisland.com. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
6: الحين انت تسمع
7: احلى صباح
8: احلى صباح.

تعرفون هالشعور لما تروحون أماكن ما تحسون فيها بالوقت من كثر ما أنتم مستانسين مستمتعين؟ هذا بالضبط اللي يصير في جزيرة ياس، وتحديدا في ياس ووتر وورلد في أبوظبي. طبعا مع التوسعة الجديدة اللي راح تستمتعون فيها بأكثر من 70 لعبة وتجربة مائية، منها أطول برج منزلق في الإمارات. تقدرون تشترون تذاكركم الحين على الموقع الإلكتروني ياس ووتر وورلد ياس ايلاند دوت كوم.

هاللحظة قبل ما تتحول لذكرى، عيشها اليوم بشكل أحلى. أحلى صباح، هذا مكانك، يسعد لي صباحك. آخر عدد. إذن مستمعينا، إليكم أبرز العناوين في صحيفة الاتحاد. بحثاً هاتفياً على العلاقات للبلدين والتطورات الإقليمية، رئيس الدولة والرئيس الأوكراني تطوير التعاون في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة. أيضاً في بيان مشترك بين الإمارات والنمسا في تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بما يواكب مستجدات الذكاء الاصطناعي. من أبرز العناوين أيضا في صحيفة الاتحاد، خلال استقبال وفد الجامعة هزاع بن زايد يطلع على منظومة البحث والتطوير في جامعة خليفة. التقى عددا من موظفي قطارات الاتحاد واطلع على مستجدات مشاريع الشركة وخططها المستقبلية. ذياب بن محمد بن زايد ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً.

اليوم قمة البنية التحتية تنطلق في نسختها الثانية في أبوظبي، حزمة مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص ب 55 مليار درهم. وتشكل خريطة طريق وطنية للحفاظ على البيئة، الإمارات للطبيعة تطلق استراتيجياتها الجديدة لعام 2030. أيضا في مركز أدنك أبو ظبي تنطلق 19 مايو قمة آيسنار 2026، تناقش تطوير حلول مبتكرة وتدعم الجاهزية. مسجلة منجزات بايزة في هذا القطاع الحيوي، الإمارات تحتفي باليوم العالمي للتمريض 2026. وأيضا أنجزه مستشفى توام لطفلة عمرها 18 شهر علاج جيني رائد لضمور العضلات الشوكي. أيضا من أبرز العناوين في صحيفة الاتحاد مستمعينا، فتح باب التسجيل لمنحة محمد بن راشد لطلبة الإعلام الإماراتيين، فرصة جميلة بصراحة لكل طلبة الإعلام إنهم يدخلون ويسجلون في منحة محمد بن راشد لطلبة الإعلام الإماراتيين. آخر عدد.

أيضا رسالة ثقة وكفاءة استثنائية في التأقلم مع التغيرات. استئناف التعليم الحضوري، عودة نحو 1,000,000 طالب وطالبة إلى مدارس الدولة، أكيد راجعين وكلهم حماس ومشتاقين للدراسة. الله يوفق كل الطلبة والطلاب في الدراسات يا رب، في كل الامتحانات أيضا. وأخيرا لتعزيز الأثر الإنساني، دبي لرعاية النساء والأطفال تناقش خطط التطوير. الإنسان سيظل دائما محور رسالتنا. إذن مستمعينا، كانت هذه أبرز العناوين في صحيفة الاتحاد.

0: أوف، محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
1: ساعة
0: عندها وايد ساعات،
1: عطلة على البحر في...
0: لا لا، أبغى أفكار جديدة.
1: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
0: ليش؟
1: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
2: في ياس بارك بليس تتحول تفاصيل الحياة اليومية إلى تجربة مختلفة. مساحات خضراء، سينما خارجية، وتجارب تسوق ومطاعم على بعد خطوات. أسلوب حياة متكامل في قلب جزيرة ياس، بالقرب من أبرز الوجهات. عيش تجربة مختلفة مع الدار.
3: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. E&, دائما في أكثر.
4: بني ياس، خبر مميز لكم، تم افتتاح لولو ديلي في سكوير بلازا بني ياس غرب أبوظبي. استمتعوا بالفواكه الطازجة والمخبز اليومي واحتياجاتكم الأساسية بالقرب منكم. تسوقوا بسهولة وسرعة أكبر. زوروا لولو ديلي اليوم. لولو ديلي، حيث يأتي العالم للتسوق.
2: ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية. عش تجربة مختلفة. فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم. احجزوا الآن عبر ferrariworld.yasisland.com. في ياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
5: الحين انت تسمع
6: احلى صباح
5: احلى صباح.

مستمعينا، أي حد يفكر أن يغير أثاث البيت، يغير أو يجدد بيته، هذا هو الوقت المثالي حق هذا الموضوع، لأن تنزيلات بان هوم الكبرى وصلت أكبر تحطيم للأسعار من 50 لـ 90% من أرقى التشكيلات. كل اللي عليكم تسوونه أنكم تزورون فرع بان هوم اللي في الزاهية ولا البرشة ولا المارينا، وتسوقون أيضا عبر موقعهم banhomestores.com. لأنك واحد من نوفينا، رايك دوم يسعدنا في أحلى صباح. بصمة وكرت، بصمة وكرت. أيوة زين، بدلوا لهم الأثاث، لازم الواحد شوي يغير، صح ولا لا؟ أكثر شيء الحريم أحب يستانسون. انزين، في بصمة وكرت، في كل صبح ملايين من الناس يبدون يومهم بروتين معين، صح ولا لا؟ نفس الطريق، نفس المكتب، نفس المهام، لكن بين لحظة والثانية يمر في الخاطر سؤال غريب. تخيل معايا اللي تسمعنا واللي تابعنا على التيك توك لايف، لو كانت عندك فرصة انك تبدل دوامك لمدة يوم واحد، شو هي المهنة اللي ممكن انك تختارها؟ شو ودك تجرب يوم واحد بس؟ فكروا فكروا عدل، ما عندكم غير يوم واحد تبدلون. عمر يقول في الشرطة، رسامة، يا سلام، محاسبة من بشرة، طيار، حلو، اوه رئيس وزراء. عمر ما شاء الله انت على طول رحت لأعلى شيء. حلو حلو حلو حلو. انزين مذيعة، حلو، حابة تكوني مذيعة، مديرة HR. ها ليش، اشمعنى مديرة HR؟ تبين تطلعين حرتك انت في الموظفين؟ شرطة من عمر، استخباري، حلو، كل واحد يختار الاختيار ويخبرنا ليش. متذوق، حلو. يا سلام، والله فكرة حلوة صراحة. رئيس مؤسسة خيرية، حلو، بدون راتب بعد، الله على الأفكار صراحة. ما شاء الله أغلبكم تبون تبدلون وياي، تبون تكونوا مذيعين موديل، يا سلام. شو اللي يخليك تجرب هذه الشغلة؟ كل واحد يخبرنا ليش اختار هذا الشغل ليوم واحد يبي يجربه، ليش؟ شو اللي يخليك تجربه؟ هل تبى يعني تجرب وجودك في هذا المنصب؟ تجرب المهنة بشكل عام؟ شو أمنيتك يا تبديل؟ بشرة تقول أنا كان حلم بالنسبة لي، يلا إن شاء الله بيتحقق يا بشرة، بس ذكريني شو اخترتي؟ محاسبة، حلو، يعني لعبتك الرياضيات المفروض، صح؟ اللي مثلا اختار انه يكون طيار يبي يجرب شعور انه يحلق هو في الغيوم، هو اللي يقود الطيارة. واللي اختار انه يكون مثلا مصور
يبي يوثق اللحظات، لحظات الناس. واللي اختار ممكن يعني في باله انه يكون شيف في يوم من الايام، هو اللي راح يسوي اطباقه ويبتكرها وياكل منها بعد. فكل واحد اكيد صح انه سؤال بسيط، لكن كل واحد فينا عنده شيء في باله وده انه يحققه، وده انه يوصل لهذا المكان في يوم من الايام. هي مساحة فعلا ان الواحد يعبر عن نفسه وشغفه وفضوله. وين الفضول عندك؟ يعني وين تبى تجرب؟ حتى عن الجانب اللي ممكن في يوم من الايام ما قدر انه يعيش هذا الجانب في حياته، لكن وده في هذا اليوم يكون في هذا المكان. تشير بعض الدراسات النفسية أن تخيل تجربة المهن المختلفة يساعد الإنسان في أنه يكسر الروتين، يحفز الإبداع اللي فيه، لأن العقل بطبيعته يميل للتجديد واكتشاف التجارب الجديدة. وأيضا وايد من الناس يحسون بسعادة أكبر لما يسوون الأشياء أو يمارسون الأعمال القريبة من اهتماماتهم الحقيقية، حتى لو كانت بشكل مؤقت أو كهواية. فأنتوا تشوفون أن فعلا في وايد ناس بدوا وظيفتهم أو دوامهم بهواية بسيطة، كانت مجرد هواية لكن فعلا صارت اليوم مدخول شهري عنده من هذه الهواية. فشيء جميل بصراحة أن الواحد يسوي الشيء اللي يحبه. في النهاية الواحد يستمتع بالمهنة هذه. فنرجع نسألكم هذا السؤال، إذا كانت عندك فرصة أنك تبدل دوامك ليوم واحد فقط، شو راح تختار وليش هاي المهنة بالتحديد؟ شاركونا على التيك توك لايف في مرات اف ام أو على الاس ام اس 3666. ها كل شيء تبون ميحد. نغير شوي، ها شو رايك نغير؟ شو رايكم مفنود وليد الشامي؟ يلا خلونا نسمعها.

0: في بوابة الشرق مول العيد الكبير يأتي مع الفوز الكبير. تسوق بقيمة 200 درهم من الأول من مايو إلى السابع من يونيو لدخول السحب على سيارة فوكس فاجن تيرامونت. ضاعف فرصك بالفوز عند التسوق من متاجر الطابق الأول. هل ستكون أنت من سيستلم مفاتيح السيارة في 8 يونيو 2026؟ تطبق الشروط والأحكام. بوابة الشرق مول، يا هلا فيكم بداركم.
1: في أماكن ما تحس فيها بالوقت، وهذا بالضبط اللي يصير في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. ومع التوسعة الجديدة استمتعوا بأكثر من 70 لعبة وتجربة مائية، منها أطول برج منزلق في الإمارات. الوناسة هني ما لها حدود. احجزوا تذاكركم الحين على yaswaterworld.yasisland.com. ياس ووتر وورلد، الماي لعبتنا.
0: نراكم تدونون المؤشرات الحيوية وتجيبون عن استفساراتنا بكل صبر وعناية وابتسامة مطمئنة، وإذا غبتم عن أعيننا تنهمكون في محاربة الألم وتحافظون على سلامتنا. في يوم التمريض العالمي لهذا العام تحتفل NMC بالقلوب الرحيمة والأيادي العظيمة التي تحافظ على صحتنا وسلامتنا. إلى جميع كوادر التمريض في كل مكان، نشكركم من أعماق قلوبنا على جميع جهودكم المبذولة، سواء شهدناها بأعيننا أم لا. NMC للرعاية الصحية، رعاية متخصصة جديرة بالثقة.
2: ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة. في ياس ووتر وورد أعظم مدينة مائية، الآن أصبحت أعظم. فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم، احجزوا الآن عبر فيراري وورد ياس آيلاند دوت كوم. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
3: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
4: وطننا أمانة، أمانة. فلنحافظ عليه. فلنحافظ عليه.
5: الحين انت تسمع
6: احلى صباح.

مستمعين الدار العقارية في جزيرة ياس، والشعار يختصر كل شيء. عش في عالم من الدهشة، حدائق مخصصة للاسترخاء، سينما خارجية، مسبح انفينيتي كجزء من منزلك، شقق من استديو من 3 غرف نوم إلى غرفة واحدة. أيضا سجل الآن عبر الموقع الإلكتروني الدار.com/ياس بارك بليس.

0: هاللحظة قبل ما تتحول لذكرى، عيشها اليوم بشكل أحلى. أحلى صباح، هذا مكانك، يسعد لي صباحك. ظرف أبيض،
1: ظرف أبيض.

في ظرف أبيض اليوم رسالة إلى أخواني، مو بأخواني أنا بس، يعني رسالة لكل أخواننا. يمكن ما الواحد ما يقولها وايد، يمكن الأيام تسرقنا من بعض، لكن أكيد أنت اللي تسمعنا وأنا نقول أن وجود هذا الأخ في حياتنا أكبر النعم اللي نعتز فيها. أنت السند اللي نرتاح له بدون ما نشرح، الويه اللي يطمني حتى بأصعب الأيام. كبرنا مع بعض بين تفاصيل بسيطة لكنها صنعت أجمل الذكريات، ضحكات، مشاكل شوي تافهة، مواقف ما حد يفهمها إلا احنا، كلها أشياء خلت علاقتنا أكبر من مجرد إخوة. توافقون الرأي ولا؟ هذه رسالتنا لكل إخواننا اليوم، كل شخص عنده أخ أو أخت، الله يخليهم لك يا رب ويحفظهم. نقول لهم إذا قصرنا فيكم في يوم من الأيام، أو في يوم من الأيام ما عرفنا نعبر، يكفي أنك تعرف مكانك بقلبي، وأيا كانت الظروف بتبقى الشخص اللي أتمنى له الخير من كل أعماق قلبي وقبل نفسي بعد. الله يديمهم لنا يا رب ويحفظهم ويخلي بيننا دائما وأبدا هاي المحبة طول العمر. اللهم آمين.

0: مغامرتكم القادمة قد تكون أقرب مما تتخيلون. في حديقة الحيوانات بالعين تنتظركم مناظر سفاري مذهلة وحيوانات رائعة ولحظات عائلية لا تنسى. اقتربوا من الحياة البرية واكتشفوا أكثر من 4000 حيوان واستمتعوا بتجربة سفاري فريدة من نوعها. هذه ليست مجرد زيارة، إنه يوم كامل من الاكتشاف والمغامرة والأجمل. كل هذا هنا في العين. احجزوا مغامرتكم الآن عبر العينزو.com.
1: مركز فقيه للإخصاب، أحد مراكز الخصوبة الرائدة، يرسم بسمة حياة جديدة ويفتتح فرعه الجديد في مدينة خليفة شارع الفرسان أبوظبي، حيث يقدم جميع علاجات العقم عند الرجال والنساء، الحقن المجهري، تجميد البويضات، الفحوصات الجينية وغير ذلك. لحجز المواعيد اتصلي على 800-32-544 أو قومي بزيارة الموقع faqih-ivf.com.
2: المنزل هو ملاذنا الآمن، حيث نكون على طبيعتنا ونشعر بالراحة ونستشعر المعنى الحقيقي للانتماء إلى المكان. في 2XL Home صممنا تشكيلتنا الجديدة لتكون مصدر إلهامك وتجعل منزلك يفيض بالأناقة في أدق تفاصيله، مع تشكيلة من الخامات الدافئة والأشكال الطبيعية والألوان الهادئة والحرفية العالية. يصبح أسلوب الحياة العصري الفاخر في متناول يديك مع 2XL Home. استمتع بخصومات من 25% إلى 75% عند التسوق في الفروع أو أونلاين على 2xlhome.com.
3: يا سبارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة. فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم، احجز الآن عبر فيراري وورد ياس آيلاند.com. فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50% وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
4: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات، استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في IP، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

صحف لايف التيك توك. يعطيكم العافية. إذا مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. نلقاكم إن شاء الله باكر على نفس التوقيت من الساعة 7 لين الساعة 9 الصبح عبر أثير, أكيد أثير إمارات FM. كنت معاكم أنا وردة الحمادي من الإعداد والتقديم والإخراج, وهذا برنامج أحلى صباح. نشوفكم على خير إن شاء الله. إن شاء الله يومكم يكون جميل ولطيف مثلكم. يلا مع السلامة.

0: هذا البرنامج برعاية
1: فورمولا روسا، أسرع انطلاقة أفعوانية في العالم. احجز الآن عبر ferrariworldyasisland.com. ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية. عش تجربة مختلفة. بان هوم.

0: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: شيخنا محمد من أشعار معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيض المنهان.
2: تحت راية من تفند في المسار شيخنا محمد على درب نسير الولا له.

الهدف واضح والمراد معروف والنتيجة واحدة. تسمع وكأنك ترى.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: يوم بين الجزيرة والعين، ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة. نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إي آند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.
1: في ياس بارك بليس تتحول تفاصيل الحياة اليومية إلى تجربة مختلفة. مساحات خضراء، سينما خارجية، وتجارب تسوق ومطاعم على بعد خطوات. أسلوب حياة متكامل في قلب جزيرة ياس، بالقرب من أبرز الوجهات. عيش تجربة مختلفة مع الدار.
2: بني ياس، خبر مميز لكم، تم افتتاح لولو ديلي في سكوير بلازا بني ياس غرب أبوظبي. استمتعوا بالفواكه الطازجة والمخبز اليومي واحتياجاتكم الأساسية بالقرب منكم. تسوقوا بسهولة وسرعة أكبر. زوروا لولو ديلي اليوم. لولو ديلي، حيث يأتي العالم للتسوق.
3: خير الإحسان عبر إذاعة إمارات اف ام كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان، زكاتكم وصدقاتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أمل.

0: وتيرة الحياة سريعة وعجلة التطور أسرع، نسابقها على إمارات اف ام.
1: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: عيون الساهرة.
11: شكرا جنود الوطن.

0: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركن.
2: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والإيمي الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
3: في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء. مواطنون ومقيمون، صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها،
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره،
6: ضمنها الأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
7: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد،
8: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
11: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة.
12: نراكم تدونون المؤشرات الحيوية وتجيبون عن استفساراتنا بكل صبر وعناية وابتسامة مطمئنة، وإذا غبتم عن أعيننا تنهمكون في محاربة الألم وتحافظون على سلامتنا. في يوم التمريض العالمي لهذا العام تحتفل NMC بالقلوب الرحيمة والأيادي العظيمة التي تحافظ على صحتنا وسلامتنا. إلى جميع كوادر التمريض في كل مكان، نشكركم من أعماق قلوبنا على جميع جهودكم المبذولة، سواء شهدناها بأعيننا أم لا. NMC للرعاية الصحية، رعاية متخصصة جديرة بالثقة.
13: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
14: ثبتها واسمعها إمارات FM.

ريح بالك، اسمع واستمتع. ثبت الموجة على إمارات FM 95.8.

0: إمارات اف ام. إمارات اف ام.
1: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي.
3: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: انظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحن
3: قضية أن تضع نفسك
2: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
3: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
3: أجريبك مستعير، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها.

0: غير علينا، صار منعزل عن الناس كلها وابتعد عنا.
1: هذا القيام
0: تصرفاته صارت غريبة، حتى كلامه
2: لا سماح للكفرة بالتجوال،
0: كله تحريض وتحريض، كله يكفرنا. كنت أشك لما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
3: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة.
4: بنياس، خبر مميز لكم، تم افتتاح لولو ديلي في سكوير بلازا بنياس غرب أبوظبي. استمتعوا بالفواكه الطازجة والمخبز اليومي واحتياجاتكم الأساسية بالقرب منكم. تسوقوا بسهولة وسرعة أكبر. زوروا لولو ديلي اليوم. لولو ديلي، حيث يأتي العالم للتسوق.
5: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end، دائما في أكثر.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الإنجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصرا عبر الجهات الحكومية المختصة.

إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها ولك.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: في ياس بارك بليس تتحول تفاصيل الحياة اليومية إلى تجربة مختلفة. مساحات خضراء، سينما خارجية، وتجارب تسوق ومطاعم على بعد خطوات. أسلوب حياة متكامل في قلب جزيرة ياس، بالقرب من أبرز الوجهات. عيش تجربة مختلفة مع الدار.
1: اليوم نشيت قبل المنبه.
2: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
3: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
2: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
3: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
2: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
3: أها، يعني ما بنخلص.
2: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
3: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات اف ام.
4: هذا البرنامج برعاية
5: فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة. دبلوم مهني معتمد في تنمية الطفولة بمنحة كاملة من الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة. سجل الآن nacd.ac.ae.
6: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة نحمل نتك.

0: تبغى تسمع الجديد ودش مود الطرب اكيد
1: يقولون
0: عيل اسمع امارات اف ام وخلي الفرحه تزيد.

0: عادي ادخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج،
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

0: الساعة الآن 11 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي.
0: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين. تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: تختلف الموجات وتجمعنا أجمل الأغنيات.
1: شكرا لأنك في حياتي يا جميلتي
0: على إمارات FM.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

النصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: قابض الخط، نرب السلامة، بس تتأكد من سرعة الشارع. والحين نكمل أغانينا.
1: بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، الحان محمد بودلة، غناء أحمد اللوغاني.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

0: نجتمع المحبة.
1: المحبة نارها نار ودواها دوا.
0: ونتواصل في الخير.
2: وخير إن شاء الله.
0: نلبي أذواقكم ونزودكم بالمعلومة. ونخليك تشوفنا قبل ما تسمعنا. لأن إمارات FM تسمع وكأنك

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: أبو ظبي، استمتعوا بالفواكه الطازجة والمخبز اليومي واحتياجاتكم الأساسية بالقرب منكم. تسوقوا بسهولة وسرعة أكبر. زوروا لولو ديلي اليوم، لولو ديلي، حيث يأتي العالم للتسوق.
1: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في IP، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: الساعة الآن 12 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبو ظبي.
2: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقف

0: حيوية وأمنية حساسة، أو ترويج معلومات غير موثوقة، أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: شيخنا محمد، من أشعار معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيض المنهان.
2: تحت راية من تفند في المسار، شيخنا محمد على درب نسير، الولا له

الهوى هواكم وجواء نتحلى معاكم إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لأجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومنه قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومنه صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: في ياس بارك بليس تتحول تفاصيل الحياة اليومية إلى تجربة مختلفة. مساحات خضراء، سينما خارجية، وتجارب تسوق ومطاعم على بعد خطوات. أسلوب حياة متكامل في قلب جزيرة ياس، بالقرب من أبرز الوجهات. عيش تجربة مختلفة مع الدار.
1: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

كان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: بنياس، خبر مميز لكم. تم افتتاح لولو ديلي في سكوير بلازا بنياس غرب أبوظبي. استمتعوا بالفواكه الطازجة والمخبز اليومي واحتياجاتكم الأساسية بالقرب منكم. تسوقوا بسهولة وسرعة أكبر. زوروا لولو ديلي اليوم. لولو ديلي، حيث يأتي العالم للتسوق.
1: في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون، صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمع

معهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: أحب أحب يا ملك ما تساوي.
1: خير الإحسان عبر إذاعة إمارات اف ام كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان، زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم

0: إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
1: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية 3 2 1 كيو.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: ضمانها الأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
7: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد،
8: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
9: The UA is ready.
10: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
11: الإمارات جلدها غليظ ولحمة تمرة.
12: أحرار زايد. كلمات راشد أحمد خميس الرميتي، ألحان الدكتورة نورة المرزوقي، غناء حمد العامري.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا،
10: عيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

0: يهمنا رضاك، خلنا دايم نكون معاك. إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى.
1: الساعة الآن 1:00 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم، فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الأمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XL هوم.

0: www.ivfmedia.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبو ظبي.
1: من مركز الاتحاد إلى الأخبار، أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. تنطلق الأسبوع المقبل في مدينة ميلانو الإيطالية النسخة الرابعة من فعالية إنفستوبيا أوروبا ميلانو ضمن سلسلة حوارات إنفستوبيا العالمية، حيث يصل وفد اقتصادي إماراتي رفيع المستوى للمشاركة في الفعالية برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة. استحوذت دبي القابضة على حصة ملكية قدرها 22% في شركة إعمار العقارية من مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، ليرتفع بناء على ذلك إجمالي حصة دبي القابضة في إعمار العقارية إلى 29% وتصبح أكبر مساهم في الشركة. أعلنت شركة مبادلة للاستثمار عن استثمار بقيمة 325 مليون دولار في مشروع هورنسي 3 التابع لشركة أورستيد، ومن المقرر أن يصبح المشروع الواقع قبالة سواحل نورفولك في المملكة المتحدة عند اكتماله أكبر محطة طاقة رياح بحرية منفردة في العالم. صرحت غرف دبي اليوم أن الدورة المقبلة من منتدى دبي للأعمال الصين سيقام بمدينة شينغن في 14 من أكتوبر المقبل، وسيجمع الحدث نخبة من قادة الأعمال في دبي والصين بهدف تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الجانبين. حققت أدنوك للغاز بـLC صافي دخل بلغ 4 مليارات درهم خلال الربع الأول من عام 2026، مما يؤكد مرونة أدائها التشغيلي وقوة وضعها المالي. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
2: هل ترغب في تنمية مدخراتك؟ مع الودائع الثابتة من بنك الفجيرة الوطني حقق عوائد مميزة تصل إلى 4.6% سنوياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-565-551. تطبق الشروط والأحكام.
3: في ياس بارك بليس تتحول تفاصيل الحياة اليومية إلى تجربة مختلفة، مساحات خضراء، سينما خارجية، وتجارب تسوق ومطاعم على بعد خطوات. أسلوب حياة متكامل في قلب جزيرة ياس بالقرب من أبرز الوجهات. عيش تجربة مختلفة مع الدار.
4: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدنا كورونا.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بعمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل ويوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: النمو المستمر للأعمال يفرض أعباء خفية تؤثر على الأداء. أنظمة وبيانات متفرقة، إجراءات يدوية، تقارير متباينة. هنا يأتي دور زوهو، منظمة مؤسسية موحدة تجمع المبيعات والمالية والموارد البشرية والمزيد. برامج زوهو مصممة لتعمل بتناغم منذ البداية لرؤية أوضح وقرارات أسرع. قلص الأعباء الخفية وأدر أعمالك بذكاء مع زوهو. تفضل بزيارة zoho.com أو اتصل على 800 زوهو.
1: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
2: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: انظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحن
3: هي أن تضع نفسك
2: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
4: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
4: أجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
5: هذا شو قاعد يقول؟
6: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم قم خلنا نمشي، قم.
5: يلا يلا قم.
4: هذا بلا قام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
2: أنتم
4: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: أنتم
4: وابتعد عنا.
2: هذا القيام.
4: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال
4: كله تحريض بتحريض، كله يكفرنا. كنت أشك لين ما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
7: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

0: بطولة كأس رئيس الدولة، قصة ما بدت الحين، بدت من سنين يوم كنا نلعب كرة بالفريج، قصة نتوارثها جيل ورا جيل. واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة، نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إي آند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.
1: بنياس، خبر مميز لكم، تم افتتاح لولو ديلي في سكوير بلازا بنياس غرب أبوظبي. استمتعوا بالفواكه الطازجة والمخبز اليومي واحتياجاتكم الأساسية بالقرب منكم. تسوقوا بسهولة وسرعة أكبر. زوروا لولو ديلي اليوم. لولو ديلي، حيث يأتي العالم للتسوق.
0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-and.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.

أكيد في لحظات جميلة بحياتنا، ونحن لحظاتنا الجميلة بوجودكم ويانا على إمارات FM. بس اسمعنا وعيش اللحظة.

0: Fire, come on.
1: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
2: نراكم تدونون المؤشرات الحيوية وتجيبون عن استفساراتنا بكل صبر وعناية وابتسامة مطمئنة، وإذا غبتم عن أعيننا تنهمكون في محاربة الألم وتحافظون على سلامتنا. في يوم التمريض العالمي لهذا العام تحتفل NMC بالقلوب الرحيمة والأيادي العظيمة التي تحافظ على صحتنا وسلامتنا. إلى جميع كوادر التمريض في كل مكان، نشكركم من أعماق قلوبنا على جميع جهودكم المبذولة، سواء شهدناها بأعيننا أم لا. NMC للرعاية الصحية، رعاية متخصصة جديرة بالثقة.
3: اليوم نشيت قبل المنبه.
4: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
5: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
4: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس
5: ولا توصل الدوام.

0: تصح وتبص مع الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعا.
0: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
2: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
3: هذا البرنامج برعاية
4: فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة. دبلوم مهني معتمد في تنمية الطفولة بمنحة كاملة من الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة. سجل الآن nacd.ac.ae.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج.
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات.
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس، ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

0: عشتكشي قاعد تسألني
1: إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى
2: إمارات اف ام.
1: الساعة الآن 2:00 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبو ظبي.
3: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. تسلم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح اليوم شهادة تجديد الاعتراف بالشارقة مدينة

صديقة للطفل من قبل منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف. تحتفي دولة الإمارات باليوم العالمي للتمريض الذي يصادف 12 من مايو من كل عام لتسليط الضوء على الأهمية الاستراتيجية لمهنة التمريض في نظم الرعاية الصحية ومكانتها الحيوية في دعم التغطية الصحية الشاملة. أعلن مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات بالتعاون مع شركة سيبكس القابضة عن إطلاق مصنع الإمارات السيبراني في خطوة تهدف إلى تعزيز الريادة الرقمية للدولة وترسيخ سيادتها السيبرانية. اعتمدت مؤسسة الإمارات للدواء عقار باكسفندي المبتكر لارتفاع ضغط الدم والذي يحتوي على المادة الفعالة باكس دروستات، ويستخدم كخيار علاجي إضافي إلى جانب الأدوية الخافضة للضغط لدى المرضى. تستعد الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة لإطلاق أولى حفلاتها الموسيقية المخصصة للعائلات ضمن سلسلة حكاية لحن، وذلك يوم الخميس 14 من مايو الجاري على مسرح المجمع الثقافي في أبوظبي. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

قولوا لهم من أشعار سمو الشيخة خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي، ألحان محمد الأحمد، غناء مجموعة كورال الإمارات.

قولوا لهم من أشعار سمو الشيخ خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي.

0: مرحبا بكم على متن رحلتنا من الإمارات إلى العالم. سوهو تدعم نمو أعمالكم. جميع الأدوات في مكان واحد، من المبيعات والمالية إلى التسويق والموارد البشرية، ببساطة وكفاءة، مصممة للتوسع عبر الفرق والأسواق محليا وعالميا. نحن جاهزون للإقلاع.
1: زوهو، أدر أعمالك بالكامل على منصة واحدة. تفضل بزيارة zoho.com أو اتصل على 800 زوهو.
2: هل ترغب في تنمية مدخراتك؟ مع الودائع الثابتة من بنك الفجيرة الوطني، حقق عوائد مميزة تصل إلى 4.6% سنوياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-565-551. تطبق الشروط والأحكام.
3: نراكم تدونون المؤشرات الحيوية وتجيبون عن استفساراتنا بكل صبر وعناية وابتسامة مطمئنة، وإذا غبتم عن أعيننا تنهمكون في محاربة الألم وتحافظون على سلامتنا. في يوم التمريض العالمي لهذا العام تحتفل NMC بالقلوب الرحيمة والأيادي العظيمة التي تحافظ على صحتنا وسلامتنا. إلى جميع كوادر التمريض في كل مكان، نشكركم من أعماق قلوبنا على جميع جهودكم المبذولة، سواء شهدناها بأعيننا أم لا. NMC للرعاية الصحية، رعاية متخصصة جديرة بالثقة.
4: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
5: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

قصص ومواقف وذكريات مع أجمل الأغنيات على إمارات FM.

0: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.
1: في بوابة الشرق مول، العيد الكبير يأتي مع الفوز الكبير. تسوق بقيمة 200 درهم من الأول من مايو إلى السابع من يونيو لدخول السحب على سيارة فوكس فاجن تيرامونت. ضع فرصك بالفوز عند التسوق من متاجر الطابق الأول. هل ستكون أنت من سيستلم مفاتيح السيارة في 8 من يونيو 2026؟ تطبق شروط والأحكام. بوابة الشرق مول، يا هلا فيكم بداركم. فياس بارك بليس، تتحول تفاصيل الحياة اليومية إلى تجربة مختلفة. مساحات خضراء، سينما خارجية، وتجارب تسوق ومطاعم على بعد خطوات. أسلوب حياة متكامل في قلب جزيرة ياس، بالقرب من أبرز الوجهات. عيش تجربة مختلفة مع الدار.
2: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: على مر الأعوام، أجمل الأنغام إمارات FM.
1: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
2: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

0: تقديم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
1: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
2: باقات فريدم مصممة لتناسب اسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لاسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
3: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود. كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه. ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود، ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم. هم ظخره وعنوانه، حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود، وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه. وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود، إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

تبغى تسمعنا في أي مكان وفي كل وقت؟ سهلة، دش على الستور من تلفونك وحمل أبليكيشن أبوظبي راديو وثبت على موجة إمارات FM.

المكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: مركز فقيه للإخصاب، أحد مراكز الخصوبة الرائدة، يرسم بسمة حياة جديدة ويفتتح فرعه الجديد في مدينة خليفة شارع الفرسان أبوظبي، حيث يقدم جميع علاجات العقم عند الرجال والنساء، الحقن المجهري، تجميد البويضات، الفحوصات الجينية وغير ذلك. لحجز المواعيد اتصلي على 800-32-544 أو قومي بزيارة الموقع faqih-ivf.com.
1: نراكم تدونون المؤشرات الحيوية وتجيبون عن استفساراتنا بكل صبر وعناية وابتسامة مطمئنة، وإذا غبتم عن أعيننا تنهمكون في محاربة الألم وتحافظون على سلامتنا. في يوم التمريض العالمي لهذا العام تحتفل NMC بالقلوب الرحيمة والأيادي العظيمة التي تحافظ على صحتنا وسلامتنا.

0: حياتنا إلى جميع كوادر التمريض في كل مكان. نشكركم من أعماق قلوبنا على جميع جهودكم المبذولة، سواء شهدناها بأعيننا أم لا. NMC للرعاية الصحية، رعاية متخصصة جديرة بالثقة.
1: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.
2: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
3: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: ثبتها واسمعها إمارات إف إم.
1: الساعة الآن 3 ظهرا في إمارات إف إم. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبو ظبي.
3: السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. دانت دولة الإمارات حادث اختطاف ناقلة نفط أثناء إبحارها قبالة السواحل اليمنية، وعلى متنها عدد من البحارة المصريين وما تبعه من اقتياد السفينة إلى المياه الإقليمية للصومال، مؤكدة أن هذه الأعمال الإجرامية تمثل تهديدا مباشرا لأمن الملاحة البحرية ولسلامة خطوط التجارة الدولية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ارتكبت خطأ استراتيجيا كبيرا بمهاجمة دول الخليج العربي، متعهدا بتحقيق نصر كامل عليها. واعتبر الرئيس الأمريكي أن مقترح إيران لوقف إطلاق النار غبي، مشيرا إلى أنها لم تذكر في رسالتها عدم سعيها لامتلاك سلاح نووي. جدد الاتحاد الأوروبي تمسكه بضرورة إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية، مؤكدا أن الأولوية الحالية تتمثل في وقف الحرب وضمان حرية الملاحة، وداعيا إلى حل دبلوماسي للأزمة ووقف التصعيد تمهيدا للمفاوضات السياسية بما يضمن أمن واستقرار المنطقة. حذر فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أمس من اتساع نطاق العنف وتصاعد حدته في السودان، لافتا أن 880 مدنيا على الأقل قتلوا في ضربات بطائرات مسيرة بين يناير وأبريل من العام الحالي. أكدت السلطات الإسبانية أن سفينة هونديوس التي تم رصد إصابات بفيروس هانتا على متنها غادرت جزر الكناري متجهة إلى هولندا بعد إجلاء جميع الركاب إلى بلدانهم لإخضاعهم للحجر الصحي. وتم رصد 7 إصابات مؤكدة بفيروس هانتا على متن السفينة، إضافة إلى حالتين مشتبه بهما، فيما توفي 3 ركاب خلال الرحلة متأثرين بالمرض. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.
4: نراكم تدونون المؤشرات الحيوية وتجيبون عن استفساراتنا بكل صبر وعناية وابتسامة مطمئنة، وإذا غبتم عن أعيننا تنهمكون في محاربة الألم وتحافظون على سلامتنا. في يوم التمريض العالمي لهذا العام تحتفل NMC بالقلوب الرحيمة والأيادي العظيمة التي تحافظ على صحتنا وسلامتنا. إلى جميع كوادر التمريض في كل مكان، نشكركم من أعماق قلوبنا على جميع جهودكم المبذولة، سواء شهدناها بأعيننا أم لا. NMC للرعاية الصحية، رعاية متخصصة جديرة بالثقة.
3: هذا البرنامج برعاية
2: لولو. تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.
5: عادي أدخل؟
6: حياك، هلا والله.
5: غداكم جاهز؟
6: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
7: برنامج الفريج،
6: السوالف ما تخلص في الفريج.
8: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
6: كل يوم عنا موضوع جديد،
8: كلها في الفريج.
5: كل يوم لنا سالفة في هالفريج.
6: الفريج من اسمه يا زينة ويا زين سوالفه.

0: لا انت اليوم ناوية مشاكل ومو بعرفة كيف. انا ادري بس يلا
1: انا بقول لك ليش انا ناوية مشاكل. لان ما يصير في كل شيء انا ابدي رايي فيه تي انت تبدي رايك على رايي والموضوع يخصني.
0: اي خصك انت خليتي فيها يخصني ولا يخصك؟ انت دخلتي علي عرض.
1: منصور بقول لك شيء.
0: قولي.
1: انا سبق وخسرت 35 شخص
0: بس
1: مع مراعاه فروق التوقيت.
0: حلو جرينتش معي.
1: ايوه ايه. وكانوا بالضبط السبب الرئيسي لهذه أيوة. الخسارة.
0: حلو.
1: بغض النظر عن الكلاسيكو اللي صار.
0: أوكي.
1: أوكي بس يعني بتشي تذكرت.
0: مبابش فيك.
1: اسكت توني شارية فانيل تموقع لو أدري إنه بيخسر ما شريت دفعت فلوس.
0: يلا خذ.
1: المهم.
0: أنا أقول وين الفلوس مال حريم الطير.
1: شفت الخسارة.
0: الحق يلي تتابعني الحق شوف.
1: على فكرة.
0: شوف الفلوس وين الطير.
1: على فكرة أنا الوحيدة من الحريم اللي الفلوس الطير على تيشيرتات لعيبة.
0: يلا خذ.
1: الحريم مكياج. ركز يعني في فرق. المهم.
0: ما أعرف يعني قاعد مع منو بالضبط والله ما والله.
1: في يوم من الأيام وديت يارتنا مع عبد الله. تحيد هذه اللي براس العاير.
0: كيف ما أعرفها معقوص.
1: زين. رحت راويتها بيت الجديد اللي أنا وريلي سوينا قاعدين نبني اللي ورا ذاك الصوب ورا الدكان.
0: أي بانية كوخ أنتي يلا.
1: لو سمحت بانية بيت.
0: بيت أوكي.
1: شوف هاي أول شيء هاي من هني تبدأ الخسارة.
0: حلو.
1: إنزين.

0: ترى كم الرقم اللي قلتي لي خسرتيهم؟
1: 35 شخص مع مراعاة فرق التوقيت.
0: حطيهم 36 الله يخليك.
1: معاك انت. أوكي. المهم وديتها وانا مستانسة براويها بيتي اللي بانيته توا وحالتي حالة مسوية ذيك التقسيمة الطيبة، مكان حق الحريم، مكان حق الريايل، مكان هي بعد شو دكاكين برا اتجرهم.
0: دكاكين في البيت؟
1: لا يعني بأجرهم برا.
0: برا اوكي.
1: كيفي بيتي صح؟ الأرض أرضي والبيت بيتي والطابوق طابوقي.
0: حلو.
1: صح؟
0: حلو.
1: كان تقول لي شحق انت مسوية بيت هالكبر؟ غلطانة غلطانة. نعم بيتي كيفي.
0: هي اللي قالت.
1: هي هسه تقول لي ليش انا مسويه بيت،
0: ليش مسويه بيت
1: ما قالت لي ما شاء الله ايش زينه الله يبارك الله لكم. لا كان اقول لها
0: بس منو دافع فلوس الطابوق؟
1: طبعا ريلي حشاشه يوفي مع
0: الحمد لله
1: شو يسمونه
0: انت لا انت انت تروح
1: لا انا كنت اشتري هي تيشرتات لعيبه يعني ما اقدر انا اعق هني وهني.
0: صح
1: تمام. دخلنا البيت الحين راويه مداخل علو عسى تسكت.
0: علو انزين
1: ولا علو صار
0: شو صار؟
1: كان تقول لي كم غرفه؟
0: 9.
1: قلت لها 9 بعد اخواني بيون دنياي ربيعاتي
0: جيران اللي في الفريج الثاني.
1: انا ما بتخنقش يا محمد. قال انت بتتخنقي ولا الحين انا قاعد اقول لك قصتي مع يارتنا مع عبد الله اللي بيتها هناك في راس العاير.
0: وين راح الصوت؟
1: الصوت راح وين راح
0: ما ادري
1: افاء يا ذا العلم اكيد من التيك توك. لحظه نشيك كلش ولا الصوت
0: كلش ولا الصوت. صوتك وصل يا الحبيب.
1: لحظه شوي ارمس اشوف
0: هذا موجود. يا ابو محمد الله يهداك
1: انت خلل فني.
0: هذا من التوقيت الظاهر ان الصوت لازم بيروح يوم اللي قاعده هذه تشتري تيشيرتات.
1: لا لحظه قال في واحد ثاني كتب بدور صوتك صار بعيد.
0: هي
1: مع ان الصوت واضح في التيك توك
0: مثلا.
1: خلاص الحين بقول السالفه اسمعوها زيدوا اللي
0: يلا يلا انا بكل تمعن معك.
1: المهم قالت لي كم غرفه؟
0: 9.
1: قلت لها 9. قالت لي غلطانه شو تبين بيت الكبر
0: والله
1: ليش انت مسويه تني ما ادري شو ايش حاجه كيفي.
0: انت اللي بتسكنين ولا انا؟
1: انا بيتي صح. انا يا راويك عشان انت يارتي تشربين معي شاي الضحى.
0: ايوه انت عدد عيالك ما شاء الله 12.
1: ايه مثلا كيفي صح ولا لا؟
0: صح.
1: بيتي شوي كان تقول وليش مسوية حوشتي وليش مو بحاطة زين. يا بني آدمة
0: صح
1: لما أنا أجيبك أراويك شيء ما يخصك فيه أنت عليك تبدين الإعجاب وتقولين ما شاء الله الله يبارك لكم أورفوار.
0: منو؟
1: أورفوار
0: على خير.
1: لكن إن أنا أجي مثلا مثل ذاك اليوم يوم راويت أخويا قلت له أنا هذه سيارة توني دفعت لها داون بيمنت.
0: منو؟
1: داون بيمنت
0: على خير
1: يعني دفعة تحت الحساب
0: من مقدمة.
1: أي. انزين كان يقول لي شلا تاخذين هالسيارة اخذي هالسيارة هذه ما ادري شو بلاها بترولها ما ادري شو فيه
0: اساس انت اللي بتسوقها مو بنا
1: انا باها حين حياتي هالسيارة. صح. انت تبدي ليش يعني يا ليت لو في شيء غير ان الانسان يجامل. المشكلة يزعلون المشكلة ان كل ما انت تيجي تبغى تشاركهم فرحتك
0: والله شغال يا ابو محمد
1: يخربون بدور والله العظيم مايكي. لحظة بنسوي تصويت مايك بدور مايك استاذة بدور مو بشغال الحين. اوكي لا صار اوكي
0: صار اوكي ها
1: الحين اوكي.
0: كنت مسوي شيء يعني
1: حول ما سويت شيء والله ما
0: جست حول مونتر كامب
1: يعني تخيل نفسي انا بايلوت مال طيارة الحين انتوا تمام؟
0: ابد ما بركب هالطيارة
1: الحين قاعد اشتكي الحال اقول لكم شو مسوين فيني ال 35 شخص مع
0: حد
1: مراعاة
0: يقول زين الصوت وحد يقول
1: كلهم زين
0: بن مقرن قول كيف الصوت؟
1: الحين الصوت صار اوكي
0: ها
1: طلعتوني من المود والله
0: صوتها مو بصوت ها ابو محمد قال اوكي خلاص. ابو محمد انت لازم تكون مهندس صوت عندنا هني.
1: زين الحين الزبده اللي ابغي افهمها في ناس اذا شافوك فرحان او محقق شيء
0: مو فرحان ومحقق
1: ها
0: انت مسوي شيء انت تحبه
1: لنفسك صح
0: لنفسك
1: بفلوسك صح.
0: هو شو دخله يقول لا
1: ايوه لا ليش انت شي تسوي ازاي ليش ما يا اخي لو انت اخوي ببلعها لو انت ابوي ببلعها
0: ها؟
1: لو انت عمي خايف على ورثي ببلعها خلاص ايش كثر مستغرب
0: ما ادري.
1: لكن انت مجرد صديق او جار او اخ او عزيز ايوه مجرد
0: أوكي.
1: يا تقول ايش حق تسوين حوش هالكبر وليش بيتك مبناي كأنه مثلث مو مستطيل
0: أيوة والله
1: وليش شاريه هالسياره مو بشاريه هالطياره. انا حره
0: انا من شفتك داخله اليوم المبنى وقلت لا
1: احتج
0: اعترض بعد وبشده
1: ف السؤال

0: أكيد بدور حد مضايقينها اليوم.
1: مضايقينك. فالسؤال متى يتعلم الشخص
0: من
1: إنه يقول
0: أيوة
1: ما يخصك؟
0: لا
1: لأن مرات تنحرج أنت بعد ما تروح.
0: آداب الرد الله يهداك بعد مو شيء واحد.
1: إنزين أقدر أطرش له رسالة مع حمام زاجل أقوله ما يخصك؟
0: أنت وين قاعدة؟
1: يعني ذكر يوم قيس.
0: لا ابن الملوح اللي بحاله.
1: ربع في السكة.
0: وين أي سكة ما عنده سكة هذا لين خيم.
1: إنزين. الحين شو أسوي؟ أنا كيف أتعلم أقول لفلان ما يخصك بس برقي؟ علموني يا جماعة الخير.
0: أنا بقول لك كيف.
1: بتقولي
0: له إن شاء الله على أمرك تامر أمر.
1: وإذا يعقب قال ليش حاجة ما سويت اللي قلت لك عليه؟
0: والله قولي له قلت حق المقاول.
1: قال خلاص.
0: لأن مصخها صح
1: هي.
0: الشخص الثاني. قال منو هذا اللي ما يفهم
1: اللي
0: وقال لك كذا.
1: هاي أقوى من ما يخصك.
0: إنزين
1: شو نسوي الحين؟
0: إنزين فهني بينشعم شوي وبيقول لك ليش يعني لا أنت أفهم من المهندس. يعني هندسة ودنيا وتاعب ودارس ورايح ما أدري وين على قولتك هذا مسافر بلاطية وياايب شهادة منها وما أدري كيف وتعبان عشان يصمم ويهندس وآخر شيء تقول لا أنا أفهم من هالمهندس ما يصير.
1: أو يقول لك إيش تبي في غرف هالكثر؟
0: أنت بتسكن معاي؟
1: هي أو ما له داعي أنت مسوي البوابة بهالطريقة.
0: ليش على شو أسويها مقوسة؟
1: ما أدري.
0: ها.
1: ما أدري المهم هو لازم يبدي رأيه.
0: والله صح يا أبو محمد بس لكن وين بتقول حق؟
1: اقرأ اقرأ اقرأ بغي أعرف أنا شو قالوا.
0: قال التجاهل أعظم دولهم لكن بعد الحقران يقطع المصران صح يا أبو محمد لكن أحيانا تحصل في ناس فضوليين أكثر من اللازم يبغيك ترد ما يبغي الحقران يبغيك ترد علي ليش سويت هذا الشيء فأنت لازم ترد عليه برد دبلوماسي وفي نفس الوقت تعقها في راس خبير أو مهندس أو فاهم في هالشغلة أكثر منه
1: صحيح.
0: عشان ما يقدر يقول لك لا أنت تفهم أكثر من المقاول كان فتحت لك شركة مقاولات
1: عيل لو أقول لك بعد الفاصل
0: يا ريت بس قبل لا نقول لا رحبنا في المستمعين
1: رحب
0: ولا قلنا شيء فردا فردا اسما اسما نكنيما نكنيما لكل الموجودين يا مرحبا واللي يسمعنا واللي ينضم لنا في برنامج الفريج من الساعة 3 إلى 4:30 مع بدور المرزوقي من إعداد وتقديم وإخراج ومني أنا أخوكم منصور الغساني ونبتدي رحلتنا.

0: تواصل زوهو تعزيز التزامها طويل الأمد في الإمارات، فمع وجود مراكز بيانات جديدة في دبي وأبوظبي توفر زوهو استضافة محلية لخدماتها السحابية لكي تبقى بيانات الأعمال داخل حدود الدولة مع متطلبات مركز دبي للأمن الإلكتروني لتدعم المؤسسات في مختلف أنحاء الإمارات. تسهم الاستضافة المحلية في تقليص زمن الاستجابة وتحسين أداء الأنظمة للعمليات الحساسة. اتصل على 800 زوهو أو قم بزيارة zoho.com لمعرفة المزيد.
1: في ياس بارك بليس تتحول تفاصيل الحياة اليومية إلى تجربة مختلفة. مساحات خضراء، سينما خارجية، وتجارب تسوق ومطاعم على بعد خطوات. أسلوب حياة متكامل في قلب جزيرة ياس، بالقرب من أبرز الوجهات. عيش تجربة مختلفة مع الدار.
2: بني ياس، خبر مميز لكم، تم افتتاح لولو ديلي في سكوير بلازا بني ياس غرب أبوظبي. استمتعوا بالفواكه الطازجة والمخبز اليومي واحتياجاتكم الأساسية بالقرب منكم. تسوقوا بسهولة وسرعة أكبر. زوروا لولو ديلي اليوم. لولو ديلي، حيث يأتي العالم للتسوق.
3: الفريج
4: والحين يا أهل البيت حرمه وريال شوفوا سمعوا
3: الفريج. ففريجنا حياكم وسوالفنا تحلى وياكم. الفريج الفريج.
5: تعالي بقول لك شيء. تعالي
6: اقول لك مابا
5: الحين. انت شو مسهر ولدك طول هالليالي هذا كلهم صورت لنا اخر الليل؟ وليش الحين ما تعرفين ان الولد لازم ينام الوقت؟
6: عيالي خط احمر.
5: شو
6: عيالي خط احمر؟
5: لو سمحتي
6: ايدي قام تعورني من الطاوله.
5: صرتي الطاوله زين انا ايش لي
6: تعور.
5: وبعدين
6: احتاج
5: شو هالطلعات هذه والروحات اللي هي وما ادري شو من مطعم لمطعم؟ كم مطعم اللي في اليوم تروحين انت؟
6: سؤال، الراتب اللي تمشي لي اقطعه؟
5: يا
6: ما صدق صدق المفروض يرد عليهم
5: والله.
6: يعني انا اكره ما علي لما احد يتكلم يقول لي في عيالي شيء.
5: ليش
6: يعني ليش توكلين ولدك هالاكل؟ ليش كله تعطينا اكل بيت ما تعطينا من مطعم؟ طبعا هاي السؤال اللي محير كل الحريم اللي يعرفوني، ان انا ليش ولدي ما ياكل المطعم؟ عنده مشكله وين يعني لما ياكل
5: صحي في البيت؟
6: هي هو يحب الاكل، يعني يحب الطبخ اكثر. زين ليش ولدي

0: ديتش مثلا يسهر، زي انا احب ولدي يسهر كيفي، ولدي ابي يسهر عادي، هو مرفوع عنه القلم يسهر
1: لا يصير،
0: زين هو يسهر
1: لا غلط
0: لا مبلا. اه شوف تدخلت،
1: ما تدخلت بس انا يا اقول لك
0: تدخلت
1: يعني. انا اعطي نصيحه اعدلوني في تعب عشاق النصيحه،
0: عشاق النصيحة لا تنصح مرة ثانية، انصح نفسك عقب يصير الموضوع، تعرف كيف؟ وعيالك اللي ذاك اليوم سهرانين ما راح تخلص إذا شي السالفة
1: مطولة.
0: الناس قاموا
1: تنتهي في المركز،
0: هي الناس قاموا يشوفون الموضوع من باب إنه لازم أنا
1: أيوة
0: أقول رأيي شاء من شاء.
1: لحظة، وأبى من أبى. يقول لك بعد الصوت رجع مرة ثانية.
0: أي صوت
1: مالك؟
0: شو أقدر أسوي أنا الحين؟
1: ما أدري، صوتك لازم يوصل، صوتك ما يوصل.
0: في المشكلة أني أنا يوم أفتح اللحظة ها. شوف خنشوف.
1: ما أدري شو تسوي.
0: واضح واضح واضح الصوت عندي في التيك توك واضح. شو الحل؟ شو نسوي؟
1: ما أعرف، أنت فتحتي الصوت بس صوت اللي طلع مو صوتك.
0: لا لا صوتي طالع، صوتك واصل والله. ها
1: معناته في أجهزة صوتك واصل فيها وفي أجهزة ما يعني أنت ما أدري في أي تطبيق
0: الظاهر إن مضايقتهم في بعض التطبيقات. ممكن قول ألو.
1: ألو
2: ألو السلام عليكم.
1: يلا حي أبو شهاب.
2: وحي من صوتك.
1: يا مرحبا يا مرحبا. ملايين ولا سدة.
2: اسمحونا
1: بالحل
2: شاركات وصلاة.
1: لا والله أبرك الساعات يا أبو شهاب، أبرك الساعات طال عمرك، ومن نسمع هالصوت الطيب نستانس.
2: الله يحييك يا مرحبا، وحبيت أسلم على الجمهور. صار لي كم اتصالات كثيرة يعني، وإذا حدث مني غلط أو شيء اسمحوا لي.
1: لا يا أبو شهاب بالعكس،
2: ولا حد يصير فهم.
1: والله بالعكس أجمل ما في البرنامج هي مشاركتك الحلوة.
2: تسلم تسلم
1: والله.
2: باختصر لك الموقف أنا اللي ذكرته أخت بدور، الموضوع باختصار.
1: إيه
2: أنا كل مرة جالس في مجلس يعني واحد من القارب يعني جالس نسولف وياه المجلس، ويسنسول بعدين قال يا أخي المجلس
0: هي نعم
2: عندكم في مساحات المقاول أو المؤثث قال سوى مساحة لكن سكر مساحة كبيرة في المجلس عندكم. قال هذا يحتاج أنكم يعني تقفلون باب وتفتحون باب ثاني. أنا صراحة انحرج، قلت يا أخي المجلس يعني مشي حاله وكبير لا بأس شوي مشي يعني ما في شيء يعني، وتم دخلي في الموضوع هذا. قالوا ليش هل نسكر الباب مدري ايش ريات ونبدا ونهد من جديد.
1: والله العظيم
0: تضايق تضايق ابو شهاب.
2: والله ضايقت انا لما صدمت، قلت يا اخي شو دخل هذا هذا الا ميلس
1: يا الا ميلس وتعال ومقربين وتقعد وتشرب شاي ونسولف بالعين الله خير وناخذ علوم بعض. شو تبى في الباب وين مكانه؟ حبيبي يا ابو شهاب ما قصرت ولا تقطعنا. ها
2: أبو عليك
1: أبو عليك. إيه لا تتحرى أن نتحسس من اتصالك، بالعكس
2: لا أبو عليك
1: نستبشر خير والله يا أبو شهاب. الله يحفظك يا رب. هيا صوتك يقولون من البث ينسمع مو من ال ما أدري سكرت مايكها بعد.
0: كيف البث ينسمع الحين؟ شو
1: الحين؟
0: هي
1: أنا قاعد أسمعك عن طريق السماعات.
0: لا أنت تسمعني عن طريق السماعة بشكل صحيح
1: والله،
0: لكن يعني المنقذ
1: من هو المنقذ؟
0: نفس الشيء في مشكلة. خلونا نروح.
1: خلوني مع نفسي.
0: حلو عطنا موال.
1: لا هذا مو موال
0: شوية بس.
1: لا ما ما مو بوكي. الظاهر أن في
0: الحين يا جماعة الخير تسمعوني الصوت تمام.
1: اللي يتكلم عن جوائز برنامج خبير. المشوار في رمضان
0: نفس
1: اللي
0: الشيء.
1: هي او اي ام اي الجوائز ان شاء الله بتوصلكم اوريدي موجوده واجراءاتنا شغاله، وبامكانك اصلا عندك رقم الشخص اللي متواصل معك موجود وبامكانك تستفسرين عنه. ها بدور شو امورك طيبه؟
0: من واير التيك توك عشان شي ما يسمعوني، هم قاعد يسمعونا من تحت الهواء
1: والله. كلنا
0: أظني.
1: هل ليش يقولوا لي أنا لا؟
0: تشيك يلا.
1: يلا
0: ها. الحين تقولوا لنا اليوم يا أنا يا أيوة صح بالضبط. الحين فهمت السؤال.
1: لا مو أيوة صح بالضبط، يمكن هو قال كلامك صح بس الحين شو؟
0: أتوقع شيء الواير أيوة خلاص اسمع ها.
1: ها.
0: لحظة الحين إلا اسمع.

0: سلطان لا تورطنا.
1: ها شوف الحين تمام. كنت مخرب علي النجومية أنا راويك منصور.
0: وطول
1: قول ألو.
0: ألو
2: السلام عليكم.
0: يلا حية
2: حي كيف الحال؟
0: خير الله يسلمك يا مرحبا بك والله.
2: أنا توني اللي فتحت الإذاعة
0: والله شرف لنا.
2: سمعت الريال اللي قبل يتكلم على موضوع أظني آراء الناس يعني
0: صحيح
2: زين. بخصوص الموضوع بشارك فيه بشيء بسيط. وياكم أخوكم أبو مكتوم بداية.
0: مرحبا يا أبو مكتوم.
2: ما عليك زود. أنا من 3 أسابيع سكنت في بيتي.
0: إن شاء الله بيت عامر.
2: آمين جعل إن شاء الله لكم الخير وعبالكم. فكذا شخص ياني من البيت ونفس الكلام صار لي يعني ليش ما حطيت هالباستو؟ ليش اخترت هذا اللون جدار؟ تعرف لو اخترت زين أنت تعرف وضعيتي أنا وحدودي المالية وذوقي
0: أو وضع البنا من الأساس
2: أو وضع البنا. يمكن أنا تعبت مع مثلا البنا مع المقاول. يمكن اختياراتي غلط في اختيارات. بس أنت المفروض تدخل مكان جديد أو شخص هذا شيء جديد تعطي كلام إيجابي
0: صح.
2: حتى لو كان فيه سلبيات أعطى أشياء إيجابية فرحة. أقول لك الله يبارك في البيت جميل ما شاء الله يا أخي الله يبارك لك في السيارة. لو أنه مو بذوقك بس أعطي الناس كلام إيجابي
0: صح.
2: لا تكره الناس بالشيء
0: يعني اختياره هو هذا. أنت شو تبغي يعني فيه يا أخي؟ ذوقك يختلف عن ذوقه.
2: أنا ذوقي يختلف عن ذوقك. أنا عايبني هالباسكو بس أنت من كثر ما قلت على الكلام عنه أنا عين نظرتي لها تغيرت. كل ما أشوفه أقول يا الله يا أخي والله ما بشيء.
0: أبو مكتوم فعلا يمكن يكون كلامه هو صح بس الظرف اللي أنا كنت فيه في وقت البناء ما كان يسمح لي أني أنا أروح أبدل وأعدل. فقلت يمكن إن شاء الله من الله ييسرها ببدل عقب
2: بعدل. لكن أنت الحين يوم تعطي الناس كلام سلبي الناس ترى بعض الناس يتأثر. في ناس ما تتأثر في ناس عادي تدخل من البيت صلحة أبوها من اليسار
0: صح.
2: لكن في ناس تتأثر وتتحسس داخلية ليش أخسر ربعك على ذبة كومنت يعني.
0: وفعلا في اللي هو الحين هي في طفرة البنا والناس قاعدة تبني الناس كلها قاعدة تعاني من نفس المشكلة على فكرة
2: نفس المشكلة.
0: وفي ناس على فكرة تأخرت في بناها أكثر من 4 و5 سنين
2: نعم
0: عشان يحوط بالمخطط ماله قدام الله وخلقه. ليش حاط هذا؟ ليش حاط هذا؟
2: أنا أقول لك يعني إن شاء الله المستمعين والناس كتير يسمعون هذا الشيء مني. يا جماعة الخير الحين أنتم في أي مكان في مجلس في بيت في دوام إذا ياكم واحد من نوع اللي يمدح أول ما يقبل شو تقولون؟ يا مرحبا بفلان ولا فلان نورت حيا صح ولا لا؟ ليش؟ لأن هالريال دائما يمدح شافك اليوم حتى لو كذب قال لك بشهاب والله أنك ضعفان اليوم يا ريال والله أنك
0: إيجابية.
2: ضعفان حتى لو بس مجاملة يا أخي تحب الشخص
0: نفس اللي يقولوا لي يا وأنا كل يوم من يقول لي ضعفان أكل زيادة.
2: لكن إيك واحد يقول لك يا أخي شو فيك أنت تجيب مثلاً رحت سوى رياضة رحت ما تجرح تعوض في قلبك
0: طبعاً
2: توجعك أنت هو ما يعرف أنت عندك وقت إنك تروح جيم ما عندك وقت يا أخي عندك أمراض صحية زين. أنت الكلام هاللي قلت لي يا أثر علي أنا عجبك راح ثم بشوفه أقول أخي وصل هذا اللي كله يتكلم ويتفلسف
0: يا أبو مكتوم. الناس كلها في في في جسمه في آرائها وفي أذواقها تختلف و... ونتمنى لهم إن شاء الله أنهم يصلحون طريقة كلامهم مع ربعهم وناسهم اللي يقبلون عليهم سواء في بيوت أو سيائير أو إن شاء الله حتى في أيضا في حياتهم العامة. فعلا ما قصرت يا أبو مكتوم العفو ولا تحرمنا من صوتك يا مرحبا أبو.
2: الله يجزاك خير.
0: روت أنت ما عندك شيء غير نعم صحيح نعم صحيح معينين وشني محامي عندنا نحن بيض الله وجهك ودائما أنت مبدعة وإن شاء الله تشاركين معنا لأن يا أبو يا شوف موضوعك وايد ترى خطير.
1: شو موضوعها؟
0: ها؟
1: شو موضوعها؟
0: كلها تأيد أي نعم صحيح هاي الطاقة الإيجابية على فكرة.
1: أنت وايد زين.
0: مو نفسك أنت.
1: أنا ما أيد أنا كلها عكس لها
0: أدري هو معاي أنا بالذات بعد
1: بعديكم أغنية
0: يا ريت أنها تكون فيها نغمة.
1: مو فيها نغمة هاي الكلام موجه حق كل واحد يدخل نفسه في حياتنا.
0: يلا يا سلام.
1: للصبر آخر خلاص عافك الخاطر
0: حاول تسامح
1: إيه؟
0: لكن ما نيبقى أدري.

0: في بوابة الشرق مول العيد الكبير يأتي مع الفوز الكبير. تسوق بقيمة 200 درهم من الأول من مايو إلى السابع من يونيو لدخول السحب على سيارة فوكس فاجن تيرامونت. ضع فرصك بالفوز عند التسوق من متاجر الطابق الأول. هل ستكون أنت من سيستلم مفاتيح السيارة في 8 من يونيو 2026؟ تطبق الشروط والأحكام. بوابة الشرق مول، يا هلا فيكم بداركم. فياس بارك بليس، تتحول تفاصيل الحياة اليومية إلى تجربة مختلفة. مساحات خضراء، سينما خارجية، وتجارب تسوق ومطاعم على بعد خطوات. أسلوب حياة متكامل في قلب جزيرة ياس، بالقرب من أبرز الوجهات. عيش تجربة مختلفة مع الدار.
1: لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق. الفريج،
2: والحين يا أهل البيت حرمه وريال، شوفوا سمعوا
1: الفريج. ففريجنا حياكم وسوالفنا تحلى وياكم. الفريج، الفريج.
3: يا هلا يا هلا يا هلا بكل اللي موجودين، فردن فردن، اسمن اسمن، نكنيمن نكنيمن. يا عبد الله صفي حسابي البارحي وخلنا في حساب جديد من اليوم ورايح ان شاء الله.
4: حياكم الله مستمعينا وين ما كنتوا تسمعونا على 6551212 من داخل الدولة، أما مخارج الدولة على 00971-600-551-234. بما أن اليوم نحن نتكلم عن موضوع الأشخاص اللي لما تقول له عن شغلة أنت مسويها فرحان فيها، سواء كان بناء بيت أو أنت ما تشاوره، أنت تقول له
3: وظيفة جديدة،
4: يعني هي أنا قررت أداوم في المكان الفلاني، أو أنا قررت أشتري سيارة فلانية.
3: شو وظيفتك؟ ناطور.
4: إيه زين أوكي فاين.
3: شو جابك على هذه؟
4: إيه ليش شيء ليش؟ مثلاً.
3: الشغل اللي حصلته.
4: مثلاً، وفي أشخاص يقول مثلاً ليش تشتري هذه الشغلة؟ كان شريت نفسي. زين نفسك يعيبك أنت. ما يعيبني أنا. يناسبك أنت ما يناسبني أنا.
3: مثلاً.
4: البيت اللي أنا بنيته يناسب عائلتي أنا ما يناسب عائلتك أنت.
3: مثلاً.
4: الشغل اللي أنا اشتغلته كيفي، عدى البيت بعيد على البيت، راتب أكثر، أنت ما تدور راتب، أنت تدور مثلا بيئة أفضل أو هادية. أنا أحب مثلا الشغل اللي يكون زحمة، كل واحد حر. أما أنك أنت لما حد يقول لك أنا يا فلان مسوي شغل الفلانية، أنت عليك تقول له مبروك، عساك دوم تكون فرحان، يا رب أنه يبارك لك في الشغل الفلانية.
3: شو مسوي غدين اليوم أنت؟
4: اليوم ما سويت غدا.
3: ليش؟
4: طلب من المطعم. بعد غصب أسوي غدا؟ إجازة اليوم.
3: منو؟
4: إجازة وضع.
3: أنت صار لك سنين مسوية إجازة.
4: لا لا كنت أطبخ.
3: وين
4: بس
3: تطبخ؟
4: يعني هونت الحين خلاص.
3: يلا يا جماعة الخير، ينا بدو عليها مكبوس. يا بتلنا يا من
4: على فكرة
3: ثمان
4: يعني
3: سنين أو تسع؟
4: عن الحركات.
3: لا لا والله صدق
4: لا يبت، انت ما كنت موجود
3: قبل. لا اليوم كنت انا موجود قبل 8 9.
4: لا لا مو بثمان تسع، يعني قبل 5 سنين.
3: لا هي 5 سنين.
4: 5 5 كان الله يذكره بالخير يعقوب روسي هنا.
3: انزين
4: ايه هذا المرة. الو
3: مشكلة.
4: قول
5: مرحب. والله
3: يلا حية عاشق الوطن.
5: شحالك يا منصور؟ شحالك يا كثير؟ وش اخبارك؟
4: حياك الله، كيف الحال يا اخويا؟
3: الله
5: يطول بعمر. انا عشان شي دائما انا بختصر عشان ما اطول.
3: خذ راحتك.
5: شوف طول عمركم، الحياه فيها الانسان السلبي والايجابي. الانسان الايجابي هو الانسان المتفائل. اما الانسان السلبي طال عمرك هذا اول شيء معقد في حياته. بعدين طال عمرك لا تنسون ترى الحياه فيه، معلش انا بقول لك كلمه كبيره، انا ما اتكلم عن كل الناس، اتكلم عن الفئه اللي ترمتون عنها اليوم بس.
3: هي.
5: مش كل العالم، هاي فئه قليله اسمي مئوية بس المجتمعات في العالم. زين في طال عمرك هم اعداء النجاح، هذا عدو النجاح طال عمرك، ما يعجب العجب ولا الصيام في رجب، يدور لك سبب اي حاجه طال عمرك عشان يخفض معنويتك، عشان يعني ينزل من قدرك في اهتمامك في نجاحك اللي انت وصلت له. واحنا لما نقول نجاح يعني ما بك نجاح يكون كبير، والله اي شيء في حياتك تنجح فيه هذا يعتبر شيء بالنسبة لك شيء يعني بنيت بيت تصيروني دور واحد من مجهودك عمل شيء خط لك شيء سويت لك مشروع صغير فطاي عمرك هاي النوعية مثل ما قلت الأخ بدور الأخ بدور هاي النوعية موجودة وأنا ممكن أقول لهم أختصر يعني الناس محبطين هم أعداء النجاح وناس سلبيين
4: نعم.
5: مع الأسف يعني
4: نعم.
5: والسلبيين هم أساس تدمير المجتمعات وتدمير معنوياتهم
4: صحيح
3: لا والله أنا ما حد يدمر معنوياتي أموري طيبة
4: هذا أنا
3: وأطلع
5: أنت
3: من
5: جبل أنت تنطبق عليك أغنية حسين الجازم حسين الجسمي الجبل
3: شوف الجبل واقف ولا هز تاريح
4: الله حياك عليك. الله
3: يا عاشق الوطن
5: سعيد إن شاء الله
4: شكرا مرحبا السعد
3: وفي ناس فعلا دائما مثل ما قالت مو بعد النجاح بس في ناس اللي تحب تفرض رايها ولازم تمشيك على رايها
4: نعم
3: يعني هذيل اللي ما عارف يعني إن متى بينقرضون أو متى بيفهمون أو متى بيكونون واعين أكثر أن الناس ترى ما صارت
4: حرة.
3: نفس قبل
4: أيوة
3: مفاهمة اليوم ما شاء الله الكل فاهم في كل شيء وفي أسهل ما يمكن أن الواحد يتعرف على الشيء ويعرفه شو الصح من الغلط
4: صح لأن في بعض الناس يعتقدون أن كل شيء لازم يناسبهم هم حتى لو كان القرار أصلاً ما يخصهم
3: أي والله.
4: اليوم نحن حلقتنا مو بس على البيوت لكن هي عن ظاهرة نحن نعيشها مع كثير من الأشخاص ناس ما يقدرون يشوفون مثلاً شيء بدون ما أن يطيحون من ذوق الشخص أو من قناعاته أو من اختياراته علشان والله لا أنا أبغي هذا الشيء يناسبني أنا ذوقي أنا الأحلى أنا الأحسن إذا هالبيت أنت ما بتيلس فيه غيرك بيلس الحياة اللي بيمشي فيها فلان هو بيمشي فيها أنت ما بتمشي فيها وياه
3: صح.
4: أنت يعني الزوجين ممكن يبدون آراء زوجين بيعيشون في نفس البيت أخوان ساكنين في نفس البيت أم وأب مع عيالهم نعم أخوان مثلا خلينا نقول بعدهم ما طلعوا ما سكنوا في بيوت ثانية ما تزوجوا فهم يبدون رأيهم بما يتناسب مع الجميع
3: صح.
4: أما أنت رازبوي كنت يارهم ولا صديقهم نعم يعني
3: عفوا
4: نعم
3: في شيء
4: What's wrong with you
3: ما أدري والله والله كلها تتهمني أنا.
4: ما مو بنت مو بنت أنت شاطر ما شاطر وايد شاطر هي عموما بناخذ هذا الفاصل وبنرجع نتواصل وياكم يا جماعة الخير على الموجة الصح في شو
3: إمارات FM
4: في إمارات FM

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: تقديم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
1: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
2: هل ترغب في تنمية مدخراتك؟ مع الودائع الثابتة من بنك الفجيرة الوطني حقق عوائد مميزة تصل إلى 4.6% سنوياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-565-551. تطبق الشروط والأحكام.
3: نراكم تدونون المؤشرات الحيوية وتجيبون عن استفساراتنا بكل صبر وعناية وابتسامة مطمئنة، وإذا غبتم عن أعيننا تنهمكون في محاربة الألم وتحافظون على سلامتنا. في يوم التمريض العالمي لهذا العام تحتفل NMC بالقلوب الرحيمة والأيادي العظيمة التي تحافظ على صحتنا وسلامتنا. إلى جميع كوادر التمريض في كل مكان، نشكركم من أعماق قلوبنا على جميع جهودكم المبذولة، سواء شهدناها بأعيننا أم لا. NMC للرعاية الصحية، رعاية متخصصة جديرة بالثقة.
4: تحب التغيير؟ تدور على الجديد؟ وصلت. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.
5: لولو، تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.
6: عادي أدخل؟
7: حياك، هلا والله.
6: غداكم جاهز؟
7: جاهز، انتيلس والحين بنحط لك الغداء.
8: برنامج الفريج،
9: السوالف ما تخلص في الفريج.
10: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات.
9: كل يوم عنا موضوع جديد،
10: كلها في الفريج.
6: كل يوم لنا سالفة في الفريج.
9: الفريج من اسمه يا زينة ويا زين سوالفة.
11: هي يا بدو،
9: تخيل انك تعبت.
11: لو خلت هالديرة من عينك وشاشو.
9: لا تخيل انك تعبت بس، شو تسوي؟
11: ارتاح.
9: اوكي. تخيل انك انت اشتغلت سنين وبنيت بيت يشبه ذوقك، راحتك، حلمك، بعدين يجي شخص out of nowhere.
11: Who's that?
9: Out of nowhere. يعني فجأة يدرع عمي يدش عليك. يشوف كل شيء ولا يقول لك مبروك ولا الله يهنيك. اول سؤال يقول لك انت ليش سويت هاليدار؟ ليش مطبخك هني صغير؟ ليش اخترت هالمكان؟ الحجر ليش شي؟ لو أنا منك كان سويت كذا، لو أنا منك كان سويت كذا. أنا أقول تكتب اسمه في ملكية البيت وايد أبرك وتخلص الموضوع.
11: ليش؟
9: لأنهم شي. انزين، السؤال الحقيقي ليش بعض الناس يعتقدون أن كل شيء لازم يكون يناسبهم حتى لو كان القرار اصلا ما يخصهم؟ مثل سالفه لما تقول لا تصدق انا في الصيف ناوي اخذ الاولاد واروح فيهم مثلا دوله الفلانيه. لا، انا لو منك ما اصير.
11: صح، زي
9: كيفك انت وحاجز ترانزيت. لا لا لا لا، لو انا منك انا اقول لك شو تسوي، سير هالبلاد واخذ هالفندق ولا تجلس في الفندق اللي عدال البحر، لا خليك هناك ورا خافيك تسونامي ما ادري شو يسوي بك. شو تبغي؟
11: انا ابغى خير هالمكان.
9: اي اللي فيه تسونامي؟
11: لا اللي فيه البحر. ودوني البحر.
9: انزين، وعقب ما نوديك البحر
11: تسبح
9: انت، شو رايك؟ شو بتسوي؟
11: انا اذا رحت البحر
9: هي بتغرق طبعا، لانكم ما تطفو.
11: اعرف اطفو.
9: تطفو فوق امواج البحر.
11: اي نعم.
9: اوكي، عيبني. بنوره بدور ومنصور، حياك الله حبيبتي. فالنقاط العميقه لليوم احنا نتكلم فيها احيانا، احنا يعني الناس ما تنتقد لان الشيء سيء، لكن لان هي قاعد تتخيل نفسها انها تعيشه. فيعني لما تسأل فلان نعم تش دخلك، ترى هو قاعد يحس انه هو قاعد يعيش هاي اللحظة بدالك، مقهور منك. فهني تبدأ الجملة اللي تسمعها دايما، لو أنا منك أنا ما كنت بسوي شي، ليش ما اخترت أفضل؟ حرام فلوسك على هالشي. هاي نفس سالفة، نفس سالفة
11: اللي قاعد شو اسمه،
9: شو
11: سالفة تيشيرتات مالك.
9: لا، تيشيرتات لو من حيلة باكر يقول أي كلمة ما بفتكر. كيفي شريت كريستيانو فيني ومبابي.
11: منو؟
9: ليش؟

0: حتى لو خسروا يتمون في قلبي فايزين.
1: الحين لو كان تيشيرتي معلق من بينهم تاخذينه؟
0: لا
1: ادري
0: ايش حقه انت قدامي كل يوم، انت ما القاك في نادي برنابيو، في فرق يعني صح ولا لا؟
1: والله على حسب يعني، ممكن تشوفيني يوما ما بتتفاجئ، ترى بفاجئك على فكره في كاس
0: منصور العالم. انا جديد. حتى المفاجاه اللي قاعده اتخيلها مو قادره اتخيلها، اسكت عني. 6551212 من داخل الدوله، هل فعلا الناس تعطي رايها بدافع النصيحه لما يقولوا لك هالشيء، ام احيانا بدافع فرض السيطره؟ هل سبق واحد انتقد قرار انت كنت مرتاح له وايد؟ وفي ناس شو يسوون؟ يزعل اذا انت ما اخذت رايه. ليش
1: شكلته؟
0: هي هاي نفس سالفة يوم واحدة بتتزوج أو واحد بيتزوج، ليش سويت في القاعة؟ سوي في القاعة ليش؟ طابع حل البطايق، طبع بطايق ثانية، ليش مودي يصحون الحلوة بهالطريقة ودهم بهالطريقة؟ إيش لك أنت، عرسك ولا عرسة؟ أنت الجروم؟
1: منو؟
0: جروم المعرس؟
1: هي المعرس هي.
0: أسمع من اثنين وطلع من اثنين، أنت بكج الله يحفظك. زين خليفة بالفعل منصور قال مشكلته، هي مشكلته، لكن ينقص عليك حياتك خصوصا إذا شخص أنت يعني تحبه وتبى تفرحه وتبى تقول له. هل أنت تعيش حياتك بما يناسبك؟ كم يدار في البيت بنيته على قياس واحد قال لك؟
1: والله وايد يا وقالوا لي،
0: بس اللي يدار على كيفهم ولا على كيفك؟
1: على كيف المقاول في النهاية. والله يقول لي هذا مقاس الصح. أنا طالب منه مقاسات معينة،
0: صح
1: سوى ليها
0: صح. منصور أهم شيء إن ما يبغي يزعل المقاول، لأن عند المقاول أهم من أي شيء في الدنيا. صحيح.
1: إن خلط لك بدال السميت رامل، شو بتسوين هاي الساعة؟
0: ما شو بتسوي؟
1: ما بسوي شيء.
0: هاي كلها عشان هاي مقاول زعلان ولا هاي
1: حرمتك؟
0: مو منطقي يعني، أول مرة أشوف مقاول مدبوزة.
1: هذا اللي عندي.
0: من
1: بس خلص البيت
0: من البداية قطع راس الحية، يقول
1: العظيم كان أحسن مقاول.
0: بقى الحين الديكور وقلت لي أني أنا بسوي، بس قصيت علي.
1: مو قصيت عليك، أنت سحبتي علي.
0: ما سحبت،
1: سحبتي
0: وأنا عارف شو السبب.
1: ولو قلت السبب على الهوى
0: قول، يلا
1: ما
0: قول.
1: بقول.
0: لا قول،
1: لا لا حلفتيني أني ما أقول.
0: أوكي خلاص،
1: بس ما أدري متى حلفتيني.
0: ما أدري، المهم أني حبيت أقولك عشان كنت مو فاضي أسوي حق بيتي. فواصل وراجعين.
2: الساعة الآن 4 عصرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
3: 2XL Home، فقيه IVF، بيتك هو ملاذك الأمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي.
4: تسجيلات الفريج، سالفة الفريج، تسجيلات الفريج، سالفة الفريج، تسجيلات الفريج،
3: الفريج.
0: علق السيستم، نأسف لهذا الخلل الفني.
1: عفوا،
0: خلل فني بعد شو نسوي؟
1: من كثر ما هذا تتدخلين في ديكوري،
0: من كثر حبك تشابه دمك ودمي.
1: يلا خربت الأغنية.
0: مبلا كانت شي حيدها مي حد حمد صح؟ مبلا صح، لا تغلطني.
1: ليش؟ عشان تعرفوني مو بواثقة.
0: لا لأني مو بحافظة انها، بس يتعبالي. المهم بحط لكم الأغنية في تسجيلات الفريج. الحين أنا الأوان ودقت الساعة.
1: ايه الموعد حضر.
0: هيك كل واحد فيكم يختار غنية على ذوقه، نحط له اياها النص ساعة هذه بذوق اهل امارات اف ام واخوانا واخواتنا اللي يسمعونا. طبعا اول 9 اغاني من ذوقي.
1: حلو، خلصت الاغاني،
0: خلصت النص ساعة.
1: زين واللي يبغي يشارك بعد
0: انت... هي انت حط، احنا انا بفكر اذا يناسبنا، تخيل.
1: والله العظيم.
0: والله انه والله انه
1: هذه يعني العيناوي، انا ابغى تطلبين اول شيء طلب العيناوي
0: ان شاء الله.
1: فالمسكينه ما تطلب.
0: انزين بس الحين حاطه واحده احتياط على ما
1: والله الدنيا هذا دواره.
0: هي الدنيا دواره. فالاغنيه اهداء للجميع مني انا شخصيا ومن منصور الغساني، اهداء كيفي. وما قال اهداء بس انا اقول عنه. المهم هي منصور يهديكم اغنيه، والله الاغنيه حلوه، سمعوا.
1: اوكي
0: الصبر تقوى الهجر تقوى الهجر
1: وش اللي بدي اعمل
0: ها حلوه لا تعتذر

0: في صحراء الظما ترمي فؤادي وتحرقه وترجع تقول أبعتذر ليه العذر.
1: هي والله.
0: على العموم أخت الغيم غيري طلبك ولأنه مو موجود هني.
1: هي نكنيمها أخت الغيم ولا الغنية اسمها أخت الغيم؟
0: لا أخت الغيم اسمها عبدالله الظاهر. أي عبدالله
1: شو؟
0: اسمها عبدالله.
1: زيخ عبدالله شو يبغي؟
0: يبغي أخت الغيم راشد الماجد مو موجودة.
1: أوكي يمكن اسم الغنية غير؟
0: إيه
1: انزين مو مشكلة. ننتقل معاكم إلى
0: طلب العيناوية
1: قالت
0: ماجد المهندس.
1: هي نعم.

0: سلام يا سلام يا العناوية وعلى هال الاختيار الجميل. لكن ننتقل إلى اختيار ثاني من منو يا بدور؟
1: أبو بكر سالم قلبه محضار
0: والله
1: مزيكا

0: سلام
1: يا أهم منهم ومن نفسي أهم.
0: إيه والله.
1: خلنا نروح على
0: منو مطرف المطرف
1: غيب وأنا غيب.

0: سلام على الاختيار الجميل، ونطلع على اختيار رائع للفنان ميحت حمد ونسمع
1: ودعتكم
0: يا ليت ما كان.

0: سلام على الاختيار الجميل للفنان ميحد حمد، لكن نطلع ونرجع مرة ثانية للفنان سندباد الأغنية الخليجية راشد الماجد.
1: كثر كل شيء وحشني.
0: متأكدة؟
1: طبعا. وإذا ضاقت بالدنيا

0: سلام.
1: الروح حق الفنان الجميل أحمد الهرمي.
0: الله.
1: لا خط لا هاتف
0: ولا مرسال.

0: سلام يا سلام يا بدور على الاختيار الجميل.
1: أي الحين بعطيك اختيار أقوى.
0: فاجئيني.
1: شو قال؟
0: ما أدري.
1: قال ونيت من قلبي.
0: الله
1: تلوعت عقبك.
0: سلبت لي قلبي.
1: وجرحك سرقني.

0: سلام يا سلام يا سلام.
1: اليوم غير،
0: اليوم دائما غير،
1: وجوي غير
0: أكيد،
1: وغني غير،
0: وبدور غير،
1: وعلى الموجة الصح.
0: أنت دائما صح.
1: على فكرة لازم يحطونها أز
0: عفوا
1: دعاية.
0: منو؟
1: بالبنط العريض.
0: هي إن شاء الله.
1: هي مثلا طبعا اليوم بما أن تكلمنا على الأشخاص اللي حابين أنهم يعيشون حياتنا ويملون علينا قرارات، في النهاية أنت ما تلقى قرار

0: يرضي الجميع، ولو عشت عمرك كله تشرح اختياراتك للناس، لأنك راح تنسى أنك أنت عايش أصلاً. بيتك، حياتك، ذوقك، راحتك هي مش لجنة تصويت عامة. استمع للنصيحة إن كانت بمحبة واحترام، لكن لا تسمح لأي حد أن يحسسك أنك أنت لما قررت تشعر بسعادة معناته أنت غلطان. في ناس وايد يستكثرون عليك المعنى الحقيقي للسعادة، ما يبونك سعيد، هم يسعدون تمام، أنت لا، بيت جديد لا، سيارة جديدة طلع لا، ليش راح وظيفة أحسن لا، ليش إحنا ولدنا ما صار نفسه، ليش بنتنا ما سوته، ودائما هم في مقارنات. أجمل شعور في الدنيا أنك أنت تعيش بما يتناسب مع قلبك. ترى عادي تصلح غلطك، كل شيء غلط صلحه وعيش، والدنيا ماشية والأسرار كثيرة والاختيارات كثيرة، وإلا ما تطيح على الشخص الصح.
1: وانت دايما صح.
0: شكرا لك منصور.
1: شكرا لك يا بدور.
0: تحياتي أنا بدور المرزوقي، كنا معاكم في الفريج ودعت الله.

0: هذا البرنامج برعاية
1: لولو. تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.

العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون، صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: انظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواهنا، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحن
3: قضية أن تضع نفسك
2: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
1: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
1: أجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
4: هذا شو قاعد يقول؟
5: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم قم خلنا نمشي، قم.
4: يلا يلا قم.
1: هذا بلا قام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
2: أنتم
1: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: أنتم
1: وابتعد عنا.
2: هذا الكيان.
1: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال.
1: كله تحريض وتحريض. كله يكفرنا. كنت أشك لما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
6: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

تذكر عمرك كم كان لما سمعتنا أول مرة ومن أي مكان؟ 30 عام وإمارات FM، محبتكم تزدهي وتكبر.

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.
1: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

وياك. إمارات اف ام وياك، عشرة عمر وسنين من 95. إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى.

0: الساعة الآن 15:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الأمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة فلوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا خلال اتصال هاتفي مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تطويرهما في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين. كما استعرض الجانبان خلال الاتصال التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط بما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي. تسلم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة شهادة تجديد الاعتراف بالشارقة مدينة صديقة للطفل من قبل منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف. جاء ذلك خلال استقبال سموه لنا لوريكات مديرة منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي بالمدينة الجامعية. أدانت دولة الإمارات حادث اختطاف ناقلة نفط أثناء إبحارها قبالة السواحل اليمنية وعلى متنها عدد من البحارة المصريين وما تبعه من اقتياد السفينة إلى المياه الإقليمية للصومال، مشددة على أن هذه الأعمال الإجرامية تمثل تهديدا مباشرا لأمن الملاحة البحرية ولسلامة خطوط التجارة الدولية. أعلن مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات بالتعاون مع شركة سبيكسل القابضة عن إطلاق مصنع الإمارات السيبراني، ويأتي هذا المشروع في ظل التطور المتسارع للتهديدات السيبرانية من حيث الحجم والتعقيد، بما يسهم في تعزيز قدرة الدولة على التنبؤ بالهجمات الإلكترونية المتقدمة ورصدها والاستجابة لها. ختام الموجز قدمه لكم علي النعماني، دمتم في رعاية الله.
3: محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
4: ساعة
3: عندها وايد ساعات،
4: عطلة على البحر في...
3: لا لا أبا أفكار جديدة.
4: إنزين ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
3: ليش؟
4: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي، ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
5: مغامرتكم القادمة قد تكون أقرب مما تتخيلون. في حديقة الحيوانات بالعين تنتظركم مناظر سفاري مذهلة وحيوانات رائعة ولحظات عائلية لا تنسى. اقتربوا من الحياة البرية واكتشفوا أكثر من 4000 حيوان واستمتعوا بتجربة سفاري فريدة من نوعها. هذه ليست مجرد زيارة، إنه يوم كامل من الاكتشاف والمغامرة، والأجمل كل هذا هنا في العين. احجزوا مغامرتكم الآن عبر العينزو.com.
6: في ياس بارك بليس تتحول تفاصيل الحياة اليومية إلى تجربة مختلفة. مساحات خضراء، سينما خارجية، وتجارب تسوق ومطاعم على بعد خطوات. أسلوب حياة متكامل في قلب جزيرة ياس بالقرب من أبرز الوجهات. عيش تجربة مختلفة مع الدار. نراكم تدونون المؤشرات الحيوية وتجيبون عن استفساراتنا بكل صبر وعناية وابتسامة مطمئنة، وإذا غبتم عن أعيننا تنهمكون في محاربة الألم وتحافظون على سلامتنا. في يوم التمريض العالمي لهذا العام تحتفل NMC بالقلوب الرحيمة والأيادي العظيمة التي تحافظ على صحتنا وسلامتنا. إلى جميع كوادر التمريض في كل مكان، نشكركم من أعماق قلوبنا على جميع جهودكم المبذولة، سواء شهدناها بأعيننا أم لا. NMC للرعاية الصحية، رعاية متخصصة جديرة بالثقة.
7: أبا أطلع بطاقة إضافية لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها، ما عندي وقت أسير البنك.
8: ما تحتاج تروح، استخدم E&Money.
7: E&Money؟
8: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
7: صدق؟
8: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقائق. أمورك طيبة مع E&Money، تطبق الشروط والأحكام.
9: كليك، برنامجك الشبابي اللي يواكب ستايلك. كل فقرة تقول لك خليك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا الكليك غير. خليك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس، من خمس لين سبع المساء على إمارات اف ام. كليك

يا هلا ومرحبا ومساء الخير والنور والسرور على كل من يسمعنا الحين عبر أثير إمارات FM الإذاعة الأجمل والأكمل. ورحب فيكم في برنامجنا وبرنامجكم كليك واللي يجيكم من الأثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7. بكون معاكم أنا أخوكم عبد الرحمن البلوشي من الإعداد والتقديم والإخراج. من أرض لم تعرف المستحيل ومن وطن عانق بجموحه عنان السماء، نحييكم في مساء إماراتي النكهة عالمي الطموح. بين رمال الصحراء الذهبية وأبراج المدن التي تطاول السحاب، تروي دولة الإمارات العربية المتحدة للعالم قصة من طراز فريد، ليست مجرد قصة تطور عمراني بل هي ملحمة إرادة صاغتها رؤية قيادة حكيمة وشعب آمن بأن الغد يصنع اليوم. اليوم تقف في الإمارات منارة للازدهار ومركزا عالميا للتطور، حيث تلتقي التكنولوجيا بالقيم ويجتمع

من الغرابة للكشخة ومن التحدي للتسلية، فكليك بنسولف بنضحك وبنلعب وبنكتشف. كليك في كل فقرة روح شبابية 100%.

0: نرحب فيكم مستمعينا من جديد في برنامجنا وبرنامجكم كليك. نرحب فيكم ونقول يا مساء ابو ظبي محلاك والكل غالي يا حي ملقاك. يا مرحب يا مرحب، تحياتي للنمبر 9 مريم راشد، فاطمة الزعابي، أميرة أتوقع، حاضرين حاضرين ميحد، حاضرين نحط لكم ميحد. اليوم كان تخرج مدرستنا، مبروك التخرج. نرحب أيضا بكل المستمعين وكل اللي انضموا المير، عفوا عفوا المير، العتب على النظر ما عليه سامحونا. عيد ميلاد أو أغنية ضيم ما يستوي يا فاطمة، يعني حدد، يعني يا شيء فرايحي يا شيء خلاص، خلنا على الأشياء الفرايحية عشان الأجواء دائما تكون جميلة ومفعمة بالحيوية كذي والروح الحلوة. حاضرين حاضرين، اللي طلب واللي طلبت ميحد حاضرين. ورد الجوري تحياتي، بالضبط ننشر السعادة. والله اليوم الكل مستانس، يعني بنستمر في الوناسة وما بنخلي أي شيء يعكر مزاجنا، شو رأيكم؟ حاضرين حاضرين حاضرين حاضرين. طبعا مستمعينا دائما مثل ما نقول ومثل ما عودناكم، طبعا دائما نبدا في فقره او نستهل برنامجنا بفقره ايش رايك، ودوما نقول ان كل شخص عنده راي وكل راي له قصه وتجربه ووجهه نظر تستحق انها تنسمع، مش شرط دائما نكون متفقين عليها، وهذا الأساس، هذا أساس يعني فقرتنا، أن نحن مو دائما بنكون متفقين على الموضوع، لكن الأكيد أن كل واحد فينا يشوف الموضوع أو يشوف الحياة بمنظورة أو بطريقته، عفوا، ويعيش المواقف بمنظورة أو بالطريقة اللي هو يشوفها صح. فدائما نقول ما في يعني صح وغلط في هذه الفقره او في مواضيعنا اللي نطرحها، لان دائما لاحظنا احيانا وفي الحلقات السابقه ان في ناس يعني تضايق او تزعل او تتحسس، ولكن دائما هاي الفقره شوي هي فعلا حساسه ونطرح فيها مواضيع عامه ومواضيع دائما تكون اجتماعيه وشبابيه ومهمه ايضا لكل المستمعين. حصة تقول لأن صيف وجو بحر، نبى بحر الشوق. يا سلام، حاضرين حاضرين مستمعين، مكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم كليك، ولكن بنروح لهذا الفاصل القصير وراجع لكم، خليكم معانا.
1: للأزواج الذين يبحثون عن علاجات تأخر الحمل، مركز تراست للإخصاب بمدينة برجيل الطبية في أبوظبي هنا لدعم رحلتكم برعاية متقدمة ولمسة إنسانية. بإدارة الدكتور وليد سيد نقدم علاجات أطفال الأنابيب، الحقن المجهري، تقييم الخصوبة وتجميد البويضات والأجنة، مصممة خصيصاً لاحتياجاتكم. زوروا trustfertility.com أو اتصلوا على 800-23 مركز تراست للإخصاب، حيث تبنى الحياة على الثقة.
2: بمناسبة مرور 100 عام على جنرال موتورز في المنطقة، بنحمودة للسيارات تقدم لكم عرضها المميز. امتلك سيارتك الآن وابدأ الدفع نهاية السنة مع 0% أرباح بنكية لمدة 3 سنوات، وآيفون 17 هدية مع سيارات مختارة. احجز الآن 0234-48. العرض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
3: المنزل هو ملاذنا الآمن، حيث نكون على طبيعتنا ونشعر بالراحة ونستشعر المعنى الحقيقي للانتماء إلى المكان. في 2XL Home صممنا تشكيلتنا الجديدة لتكون مصدر إلهامك وتجعل منزلك يفيض بالأناقة في أدق تفاصيله، مع تشكيلة من الخامات الدافئة والأشكال الطبيعية والألوان الهادئة والحرفية العالية. يصبح أسلوب الحياة العصري الفاخر في متناول يديك مع 2XL Home. استمتع بخصومات من 25 إلى 75% عند التسوق في الفروع أو أونلاين على 2xlhome.com.
2: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيف.

نرحب فيكم مستمعينا من جديد ومكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم كليك، ونروح أو نبدأ عفوا بفقرتنا وفقرة شرايك. طبعا نرحب أيضا بكل اللي انضموا لنا عبر تطبيق التيك توك، نقولكم سيتو بالنور والسرور. تحياتي لابن مجرن، يا هلا يا هلا، بخير وعافية، منورين منورين جميعا. تحياتنا للجميع طبعا. واليوم موضوعنا مهم وجميل، وخصوصا الحين فترة الصيف، فدائما فترة الصيف تزيد أو يعني فترة الإجازات، فدوم تكون فترة مثلا الناس تسافر، ناس تتجمع، عزايم، أعراس، يعني في دائما أو خلنا نقول كثرة في المناسبات. أيضا داخلين على العيد، العيد إن شاء الله ما بقى عليه شيء، العيد وعيد الأضحى المبارك بإذن الله. فاليوم بنتكلم عن

الموضوع شوية يمس يعني خلنا نقول يمس الجيب. حلو بما أنك فاطمة قلتي الإجازة، فالإجازة دوم مربوطة بشو؟ يعني الحين يوم يكون عندك إجازة تعرف أنك أنت شو بتسوي جداول وبتسير وبتي وبتعزم ناس وبتسير عند ناس. فاليوم نتكلم عن موضوع يمس الجيب والوقت والراحة. بنتكلم عن الأعباء خلنا نقول الاجتماعية اللي صرنا نشلها أو صاروا البعض الجيب فلوس وصار فيها. سلام عليك يا فاطمة، داخلة اليوم أنت داخلة في الموضوع بقوة إن شاء الله. فاليوم صرنا أو صار البعض أو الأغلب خلنا نقول يعني يحمل نفسه فوق طاقتها، ورد الخريف تقول والله الجيب مفلس، فاطمة تقول أفكر شو أسوي في أسبوع. أوكي تحياتي لرهف، مساء النور والسرور. فكنا نقول أن الأغلب الأغلبنا ممكن يكون يعني يحمل نفسه فوق طاقتها بعض الأحيان. وأيضا نتكلم عن العزايم، الأعراس، ممكن حتى الهدايا. أحيانا الواحد يعني هالمواجيب اللي ما تخلص دوم دايما، يعني في أمور نكون مركزين عليها وتحملنا فوق طاقتنا. انزين فاطمة تقول قبلها بشهرين لازم أحط ميزانية للعيد. حصة تحياتي لهل البحرين تقول اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. والله حصة هذا المبدأ اللي أنا وأتوقع الجميع ماشيين عليه في الحياة. نمبر 9 يقول بعوف في العيد ينزل لنا دبل الراتب. والله يا ريت والله. رهف شكلك داخلة متأخر اليوم. موضوعنا نتكلم أو بنطرح اليوم موضوع يتكلم عن يعني عن الأمور المادية والوقت والراحة. بنتكلم عن الأعباء الاجتماعية اللي صار البعض يعني يشلها ويتحملها ويحمل نفسه فوق طاقته. نتكلم عن الهدايا والأعراس والعزايم والمواجيب والأشياء اللي دائما يعني الأمور الاجتماعية والارتباطات الاجتماعية اللي ما تخلص. الشحي يقول أهم شيء الأخلاق. الله عليك يا شحي. فاليوم صرنا نركض أو الأغلب خلنا نقول عشان ما بأعمم، ولكن دائما هذا الشيء حاضر وين ما صرت في أي ميلس تصير تيلس فيه، عفوا تيلس مع الشباب. وأتوقع حتى أخواتي البنات أكيد أنتوا أيضا تصادفكم مثل هاي الأمور. صرنا أو صار الأغلب يركض وراء كلام الناس ونسينا أعمارنا. فشو رأيكم هل نحن اليوم نوجب خلنا نقول لو ناخذ هذه لو ناخذ هاي المواضيع كلها ونحطها تحت مظلة واحدة اللي هي مظلة المواجب، هل نحن اليوم نوجب الناس عن طيب خاطر ولا صرنا مغصوبين بس علشان البرستيج؟ فاطمة الزعابي تقول كلام الناس ما يلزمني، راحتي الأهم. تحياتي الكابتن يقول مشكلتنا صارت بالكماليات أكثر من الأساسيات، ندور وراء المظاهر. أوكي فاطمة تقول أهم شيء يتعيد وانت بصحة ومستانس. أوكي في هذا نينجا، هذا ما أعرف حاط صورة نينجا، يقول صدقني أغلبهم مجاملات وشو. رهف تقول ما في فقط ميزانية للضيوف. أوكي ما فهمت الكومنت. أوكي نمبر 9 تقول ما شي معازيم، فوالة ولحم ما عندنا عزايم. لا أوكي يعني أنتوا فوالة بس بدون لحم ولا كيف الحين؟ ما أفهم. يعني بتذبحون العيد السنة ولا لا؟ فاطمة تقول التوازن حلو. اكس 9 يعني يغرد خارج السرب، ياي شذي من بعيد، يقول الأهم تابي موجود.

أيضا حصة تقول استانسوا واصرفوا بس بحدود الميزانية وبدون مبالغات. فاليوم نحن يعني مجهز كذا محور انزين, فاليوم يعني المحاور بتكون بنتكلم عن يعني المجاملات, بنتكلم عن الأعراس, وبنتكلم أيضا عن قانون خلنا نقول المعاملة بالمثل أحيانا اللي أيضا يتعب البعض, وبنتكلم أيضا عن يعني الجيل الحالي وعن السنع وعن أمور كثيرة. فاطمة تقول لا تسافرون لو ما عندكم أسبوع إجازة. مستمعين بنروح لفاصل قصير وراجع لكم, خلكم معنا ونبى نعرف رأيكم في هذا الموضوع. هل أنتوا اليوم تحسون أن نحن صرنا نوجب عن طيب خاطر, ولا صرنا مغصوبين علشان البروستيج؟ وأبى كل واحد فيكم يعني يقول لي شو المواقف اللي مر فيها, أو حين ممكن شخص أو حد من اللي جالس يسمعني قاعد يمر في في في موضوع معين, مثلا عنده يعني يحس انه هو عنده التزام, يعني الحين العيد جاي, ممكن عنده عرس, عنده عزيمة, سفرة, ايا كان, يحس انه هو جالس يضغط عمره مش لانه هو يبى الشيء, ارضاء فقط لكلام الناس او علشان البرستيج. فاصل قصير مستمعينا وراجع لكم, خلكم معنا.

0: النمو المستمر للأعمال يفرض أعباء خفية تؤثر على الأداء. أنظمة وبيانات متفرقة، إجراءات يدوية، تقارير متباينة. هنا يأتي دور زوهو، منظمة مؤسسية موحدة تجمع المبيعات والمالية والموارد البشرية والمزيد. برامج زوهو مصممة لتعمل بتناغم منذ البداية لرؤية أوضح وقرارات أسرع. قلص الأعباء الخفية وأدر أعمالك بذكاء مع زوهو. تفضل بزيارة zoho.com أو اتصل على 800 زوهو.
1: هل ترغب في تنمية مدخراتك؟ مع الودائع الثابتة من بنك الفجيرة الوطني حقق عوائد مميزة تصل إلى 4.6% سنوياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-565-551. تطبق الشروط والأحكام.
2: مركز فقيه للإخصاب، أحد مراكز الخصوبة الرائدة، يرسم بسمة حياة جديدة ويفتتح فرعه الجديد في مدينة خليفة شارع الفرسان أبو ظبي، حيث يقدم جميع علاجات العقم عند الرجال والنساء، الحقن المجهري، تجميد البويضات، الفحوصات الجينية وغير ذلك. لحجز المواعيد اتصلي على 800-32-544 أو قومي بزيارة الموقع faqih-ivf.com.
3: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
4: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
5: خذ بريك وخلك معانا في كليك.

رجعنا لكم مستمعينا ومكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم كليك. وفي موضوعنا الشيق اليوم كنا نتكلم أو نقول إن هل نحن اليوم نوجب عن طيب خاطر ولا صرنا مغصوبين علشان البرستيج؟

بداية نروح للمجاملات اللي دوم عفوا اللي يعني المجاملات اللي تضيع خلنا نقول تضيع الوقت وفكرة انك انت لازم او دايما لازم تكون حاضر دوام وزحمة والتزامات وعقب هذا كله يجيك مثلا واجب يعني ممكن تكون واجب عزيمة أو ناس صاير تبى تبارك لهم بقدوم مولود ولا غيره يعني شو ما كانت المناسبة فمثلا أنا ما أتكلم على حد مثلا وياك حد بيته حذالك لا لا لا أتكلم على حد ممكن يكون في مدينة أخرى في بلد آخر وإذا ما رحت قالوا عنك قاطع ولا شايف عمرك رهف تقول مغصوبين لأن كل شخص يقول هو أحسن من غيره تحليل جميل الصراحة أمزد تقول على حسب الظروف فاطمة الزعابي تقول إهداء للبرستيج يا سلام عليك فاطمة الزعابي تقول خقاقة ما تروح هو فعلا هذه يعني هذه الجملة اللي أنا كنت أبى أوصل لها فش رايكم متى بنوصل لمرحلة أن العذر يكون مقبول وهل تشوفون أن بعض المجاملات اليوم صارت تمثيل وضياع وقت أكثر من كونها مودة ورحمة وصلة رحم وكيف نقدر نقول لا بدون ما نزعل حد لأن أحيانا فكرة أنا الحين ما أتكلم أساس ما حد يعني أو المستمعين ما يفهمون كلامي بشكل معكوس أو مغلوط كأني أنا أقول لا تسيرون عند الناس لا توصلون أهلكم ورحمكم وجماعتكم لا إحنا نتكلم الحين عن البعض المجاملات أحيانا وهذا المحور الأول وفي كذا محور بنتكلم عنه فأحيانا فكرة الوقت اليوم أنك أنت ممكن تضيع من وقتك ومجهودك وتبذل مجهود عفوا على أساس تصير توصل ناس ولكن أنت حين يالس تعرف نفسك أنك يالس تجامل وفي نفس الوقت أيضا أنت إذا بتروح تزور عند بتزور حد ولا شيء فأنت أكيد ما بتصير وإيدك خالية أكيد بتصير ويعني بتقدم شيء فأيضا ممكن أنت ما عندك وهني الفكرة أن أحيانا في ناس تصير عادي تشل مثلا بوكي ورد صينية شوكولات في ناس لا يحملون نفسهم فوق طاقتهم وهذا هاي النقطة اللي نحن بنتكلم عنها اليوم فاطمة الزعابي تقول ويهي يقول أني أجامل ما أروح ما يبون ورد شو يبون كاش يعني ولا شو ويهي خلنا نشوف ويهي أوكي والله أكثر حياة تتعامل فيها بالمجاملة هذه الأغنية الجاية أهداء حق الناس اللي ما يعيبهم شيء كاش وذهب حلو حلو حلو جميل هذيلا شو نقول لهم يا زعل

توقفني تعليق يقول حتى الورد والشوكلت غالي. طرشولهم يا فاطمة طرشولهم.

0: بس أصيلة.
1: نروح لقانون يعني مثل ما يقولون قانون المعاملة بالمثل، سولي وسوي لك. إذا حد ياب لك هدية في مناسبة أو في تخرج لازم تردها بشيء أغلى أو نفسه بالضبط. وهني صارت يعني السالفة كأنها جمعية. إنزين فعلا يعني مثل الجمعية، يعني الشهر هذا الحين داش جمعية. إنزين الشهر هذا مثلا أنا أخذت الـ5000. إنزين وبعدين كل شهر يعني بندفع، برد أدفع الـ5000 حق كل الأشخاص. فهي ما أدري يعني الصراحة. ففعلا ما تحس أن أحيانا الهدية أو السايرة للشخص لأنه الشخص هذا يستاهل الهدية، أو لأن هي طالعة من القلب للقلب. فشو رأيكم، هل العلاقات اليوم بين البعض أو بين الأشخاص تحولت مثل ما يقولون لحسبة وكالكليتر وكذي، وكم لي وكم علي؟ ليش ما نرجع لبساطة قبل؟ الهدية بقيمتها دائما المعنوية مش في سعرها. ومنو فيكم اليوم يقدر يقول لنا أو يحس أنه انحرج لأنه ما قدر يرد هدية؟ وتوقع أغلبنا ممكن نكون مرة

هالظرف. ممكن حد أهدانا هدية ممكن تكون قيمتها المادية عالية وما عرفنا نردها أو وانحرجنا أو رحنا تسلفنا أو خذنا سلفية أو إلى آخره عساس بس نرد هذه الهدية بأحسن منها. أنا نعرف أن التحية تردها بأحسن منها ولكن مش شرط. شكرا تابي فاطمة الزعابي. فعلا شو نسوي؟

رهف تقول من كثر المجاملة صارت الهدية أو لازم الهدية نصورها أوكي صورة وفيديو حلو. آه فهمت إنه يعني صارت الموضوع الهدايا. نرجع لموضوع السوشيال ميديا اللي دائما نكرره في كل حلقة تقريبا. إنه صار الموضوع كله شو، وأتوقع هاي خلاصة الفقرة هذه اليوم خلاصتها فعلا. إن الناس يعني شوف حتى موضوع الهدايا، يعني أنا أهدي وأحمل نفسي فوق طاقتها وأحرج الشخص الثاني بعد عشان يرد ويهديني، بس علشان شو والله إن أنا اليوم مثلا وصلتني هدية من فلان أي لسه صورها وعلى السوشيال ميديا عشان الناس تشوف إن فلان هداني هاي الهدية الغالية، ولكن نسينا أن الهدية بمعناها المعنوي. أيضا سهام من تونس، مساء الخير والفل والياسمين من تونس الخضراء، تحياتنا تحياتنا لأهل تونس. أيضا حصة تقول أحلى قانون مثل ما تعاملني أعاملك.

0: مغامرتكم القادمة قد تكون أقرب مما تتخيلون. في حديقة الحيوانات بالعين تنتظركم مناظر سفاري مذهلة وحيوانات رائعة ولحظات عائلية لا تنسى. اقتربوا من الحياة البرية واكتشفوا أكثر من 4000 حيوان واستمتعوا بتجربة سفاري فريدة من نوعها. هذه ليست مجرد زيارة، إنه يوم كامل من الاكتشاف والمغامرة، والأجمل كل هذا هنا في العين. احجزوا مغامرتكم الآن عبر العينزو.com.
1: بمناسبة مرور 100 عام على جنرال موتورز في المنطقة، بن حمودة للسيارات تقدم لكم عرضها المميز. امتلك سيارتك الآن وابدأ الدفع نهاية السنة مع 0% أرباح بنكية لمدة 3 سنوات، وآيفون 17 هدية مع سيارات مختارة. احجز الآن 02-34-48. العرض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
2: في أماكن ما تحس فيها بالوقت، وهذا بالضبط اللي يصير في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. ومع التوسعة الجديدة استمتعوا بأكثر من 70 لعبة وتجربة مائية، منها أطول برج منزلق في الإمارات. الوناسة هني ما لها حدود. احجزوا تذاكركم الحين على ياس ووتر وورلد ياس ايلاند.com. ياس ووتر وورلد، الماي لعبتنا.

مكملين معاكم مستمعينا في موضوعنا، ونروح فاطمة الزعابي تقول بعض الهدايا لها أثر كبير في نفوسنا، خاصة عندما نستلمها من أقرب الناس إلى قلوبنا مهما كان سعر الهدية. تقول أيضا لا تهتم بقيمة الهدية، يكفي أن الشخص فكر فيك. صراحة يعني كلام مقنع جدا. أيضا أجمل الهدايا أن تسمع أن أنا تغيرت بسببك، وقتها تدرك أن العطاء لا يضيع. فاطمة تقول شكلي بشتري هدية لنفسي وأزور. أوكي. مهتم لأن بوجهة أحلى غلاسي اللي يتني نفسها فقط. روت يقول لا أوافق. ما توافق على شو بالضبط؟

أيضا رهف تقول نتكلم أوكي على الواقع اللي نعيشه، لازم تعطي مثل ما تأخذ أو أنك ترفض الهدية، بس أحس صعبة لأنه يعني مش في يعني يعني في مثل يقول ما يرد الكريم إلا إيم، فصعب أنك أنت اليوم ترفض هدية من شخص إلا لو طبعا يعني للظروف أحكام، يعني كل واحد وظرفه أيضا أيضا، لأن بعض الهدايا قيمتها بالشعور مش في المبلغ. حصة تقول بعض الأشخاص تواصلهم أهم من مليون هدية. جميل جميل جدا. أكيد بس إذا تعرف وراها مقابل أكيد ترفض. أحس صراحة يعني عشان بس نحن اليوم موضوعنا مش موضوع الهدايا، ولكن أحس يعني هل فعلا، قولوا لي أنتم مستمعين، يعني أنا ما أريد أروح بعد لل

لهذه النقطة ما بقول سوداوية، بس إن هل معقول أن اليوم في ناس ما زالوا كذي تفكيرهم؟ أن تخيل يعني أنا اليوم أهدي فلان هدية، بس أنا كل تفكيري مش في الهدية اللي يالس أهدي، أنا يالس يعني أفكر في المقابل اللي بييني. يعني أنا أعرف أن أكيد في ناس ممكن يكون شي تفكيرهم، بس هل لهالدرجة يعني ولا لا؟ قولوا لنا أنتوا، هل حد منكم وصل لهاي المرحلة؟

اف اف اي تقول لا نحن نرد الهدية لأننا نتلوم. مش كل هدية لها مقابل، في هدايا اوكي. فاطمة تقول ما أفكر في المقابل، وهذا الصح وهذا الطبيعي. إنزين نروح للمحور الأخير وخليته آخر شيء. الحين العرس دائما يقولون ما يكتمل إلا بعد البنات لا يزعلون منه. بس فعلا اليوم يقول لك العرس ما يكتمل إلا بكوشة خيالية وتوزيعات وإلى آخره، لكن يعني فعلا أشياء أو أفكار ما أدري من وين، يعني أحسها أفكار دخيلة خلنا نقول على المجتمع، وبوفيه ولازم وحتى عند الريايل بعد البعض يعني لازم تغدي الجبيلة كلها ولا تعشيهم، ولكن كل هذا الأكل أو كل هاي الأشياء بعدين في النهاية وين تروح؟ فشو رأيكم ليش الواحد منا يضطر اليوم أن البعض مثلا يتسلف أو يضغط على عمره عشان والله ليلة واحدة؟ هل العرس اليوم الصغير أو العائلي صار عيب في مجتمعنا؟ ولو سويت شيء بسيط يعني تتوقع، هل تتوقع الناس بتخليك في حالك ولا بيلسون يعني مثل ما نقول في مصطلحنا العامي بيقطعونك، يعني بيقطعونك من الحش وبينقدون عليك والقيل والقال وما بتنتهي، يعني بدش في دوامة ما لها نهاية. ايضا فاطمه تقول او ام البعض يفكر بكلام الناس للاسف. ام زد يقول المظاهر المظاهر المظاهر خداعه، يقولون الشخص بخيل. ايضا ام زد تقول حرام حرام واحد يدخل في ديون كلام الناس في كل شيء. اوكي، بما معناه انك انت لا تدخل في الديون علشان كلام الناس، حرام الواحد يدخل في ديون. أيضا أوكي أنا استوقفني هذا التعليق وبتكلم عنه، ولكن بنبدأ فيه وبعدين بنشوف إذا يعني لأن الوقت يمكن عندنا فاصل بعد شوي. ولكن في تعليق يقول أن مديم ما شاء الله أحلى شيء، فبنتكلم عن هذه المبادرة طبعا اللي أسستها وطبعا وزارة تنمية المجتمع، فبنتكلم عنها ولكن بعد الفاصل إن شاء الله.

اوكي في تعليقات الحين، التعليقات دخلت علينا، بس الجميل والغريب ان اغلب التعليقات من البنات نفسهم. تقول مكينة كوفي ورسم الفساتين وشو واشياء واشياء دخيلة وغيره، بعد وبعدين بيقطعونهم. اوكي المقتدر يسوي شو يمنعه؟ ليش هو اوكي صح ايضا. اي اتش يقول يبتها على الجرح على العوق. رهف تقول ملابس وتروح اربع سيايير، لا هذا وين اربع سيايير مره واحده ليش؟ هذا كل فصل تسوق سياره ولا كيف؟

مريم راشد تقول تبى عرس وتبى شهر العسل وتبى والله تعرفون الشيء يعني ما أدري هو المضحك المبكي بس أنا الحين أنا أستغرب والله صدق صدق يعني وأتوقع الحين كل الناس حتى الناس اللي يسمعونا في السيائر متشوقين حق الموضوع لأن فعلا كل اللي يلسين يعلقون هم من العنصر النسائي إنزين إذا أغلبهم إذا الأغلب خلنا نقول يعني الحين 90% من التعليقات كلها للعنصر النسائي وهم ضد فكرة المبالغة فليش دوم نسمع هذه ان دائما يقولون البنات او يعني هم اللي طلباتهم وايده

0: أغمض عيني. السادسة مساء في إمارات اف ام، دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، فقيه IVF، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي.
2: السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وقف إطلاق النار مع إيران على وشك الانهيار بعد أن أوضح رد طهران على العرض الذي قدمته الولايات المتحدة لإنهاء الحرب أن الجانبين لا يزالان متباعدين بشأن عدد من القضايا. وذكر ترامب أن رد إيران يهدد وقف إطلاق النار الساري منذ 7 أبريل. أفادت وسائل إعلام لبنانية بسقوط 6 قتلى و7 جرحى من جراء غارة إسرائيلية على بلدة كفر دونين جنوب لبنان. هذا وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 215 في مختلف مناطق قطاع غزة. وأدت الخروقات الإسرائيلية خلال 24 ساعة الماضية إلى استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجراح في مختلف مناطق القطاع. تعرضت كييف لهجوم جوي فجر اليوم بعد انتهاء هدنة مع روسيا استمرت لثلاثة أيام حسبما أفادت السلطات الأوكرانية. وأبلغت الإدارة العسكرية الإقليمية في كييف السكان بضرورة التزام الملاجئ مشيرة إلى أن دفاعاتها الجوية قد تكون تعمل في المنطقة. أكدت السلطات الإسبانية أن سفينة هونديوس التي تم رصد إصابات بفيروس هانتا على متنها غادرت جزر الكناري متجهة إلى هولندا بعد إجلاء جميع الركاب إلى بلدانهم لإخضاعهم للحجر الصحي، متجهة إلى مدينة روتردام حيث من المقرر إجراء عمليات تطهير شاملة لها. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.
3: أوف، محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
4: ساعة
3: عندها وايد ساعات،
4: اطلع على البحر في...
3: لا لا، أبا أفكار جديدة.
4: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
3: ليش؟
4: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي، ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
5: في ياس بارك بليس تتحول تفاصيل الحياة اليومية إلى تجربة مختلفة، مساحات خضراء، سينما خارجية، وتجارب تسوق ومطاعم على بعد خطوات. أسلوب حياة متكامل في قلب جزيرة ياس بالقرب من أبرز الوجهات. عيش تجربة مختلفة مع الدار. نراكم تدونون المؤشرات الحيوية وتجيبون عن استفساراتنا بكل صبر وعناية وابتسامة مطمئنة، وإذا غبتم عن أعيننا تنهمكون في محاربة الألم وتحافظون على سلامتنا. في يوم التمريض العالمي لهذا العام تحتفل NMC بالقلوب الرحيمة والأيادي العظيمة التي تحافظ على صحتنا وسلامتنا. إلى جميع كوادر التمريض في كل مكان، نشكركم من أعماق قلوبنا على جميع جهودكم المبذولة سواء شهدناها بأعيننا أم لا. NMC للرعاية الصحية، رعاية متخصصة جديرة بالثقة.

من الغرابة للكشخة ومن التحدي للتسلية، في كليك بنسولف بنضحك وبنلعب وبنكتشف. كليك في كل فقرة روح شبابية 100%.

البيت مش بس جدران، البيت هو الملاذ الآمن اللي نكون فيه على طبيعتنا والمكان اللي نحس فيه فعلا بالانتماء. علشان شي 2XL هوم أطلقوا تشكيلة جديدة، خامات دافئة، ألوان هادية وحرفية عالية تخلي الأناقة والرفاهية جزء من يومكم ومن تفاصيل بيتكم. والأجمل والأحلى أن عندهم خصومات حاليا تبدأ من 25 وحتى 75%. تقدرون تزورون فروعهم أو تتسوقون عبر الأونلاين 2XL home.com.

رجعنا لكم مستمعينا من جديد ومكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم كليك وفي الساعة الثانية. طبعا قبل ما ننتقل للفقرة الجاية بس كنا في المحور الأخير من كنا نتكلم اليوم في فقرة إيش رايك، هل نحن اليوم نوجب عن طيب خاطر ولا صرنا مغصوبين علشان البرستيج؟ فطبعا التعليقات ما شاء الله يعني كانت كافية ووافية. فاطمة تقول فضفضوا عورتوا قلبي. إنزين أمزد كان نتكلم عن موضوع العرس والتكاليف والأمور هذه، فأمزد تقول أهل العروس يتشرطون الله يهديهم. وأنا سألت قلت غريبة كل التعليقات من العنصر النسائي، فأيضا أمزد تقول حليلهم الشباب خافوا وما يبون يعرسون فخافوا من البث وشردوا عشان الديون. فنحن طبعا كنا نتكلم أن أيضا دائرة تنمية المجتمع وأيضا مع وزارة الأسرة تم إطلاق مبادرة مديم. طبعا مثل ما نعرف في عام 2024 أطلقت دائرة تنمية المجتمع مبادرة مديم، واللي تهدف أيضا إلى تشجيع الشباب المواطنين في إمارة أبوظبي على استلهام القيم الإماراتية الأصيلة واللي تتسم بالاعتدال والتواضع في ممارسات حفلات الزفاف، وطبعا إنه عشان يخلونهم يفكرون بحكمة ويكون في تخطيط أيضا لما يتعلق بمستقبل حياتهم الزوجية، وطبعا بما في ذلك تجهيزات الزواج وغيرها من الأمور المرتبطة من الاستعدادات الكاملة للزواج. وحطت مبادرة مديم وضعت يعني أساس قوي للزواج الصحي والناجح في أبوظبي من خلال طبعا دعم تكوين أسرة مستقرة وتزدهر عبر الأجيال وتساهم في بناء مجتمع متماسك ومتنامي، وفيها خدمات كثيرة الصراحة، ولكن من ضمنها أن يضمون خدمتين أساسيتين وهم تأهيل الشباب المقبلين على الزواج، أنه يعني يخلونهم أو يجهزون

يجهزونهم نفسيا ويجهزونهم فكريا ويخلون ويخلقون بيئة مشتركة من التفاهم الإيجابي، بالإضافة إلى نموذج مديم للأعراس اللي هي النسائية للحد من المصاريف اللي كنا نتكلم عنها هذه. فاليوم الدولة تقدم، يعني الدولة مش مقصرة والجهود اللي قاعدين نشوفها، ولكن اليوم فعلا نشوف هل الناس أو كل الناس قاعدة تروح لهذا الاتجاه، ولا ما زلنا نشوف ان بعدها في ناس عندها خلنا نقول الأولد سكول، الناس اللي بعدها تفكيرها قديم بعض الشيء خلنا نقول، فما زالوا يشوفون ان لا. يعني خلنا نشوف فاطمة الزعابي تقول كشخة عرس العصر لازم نكملها بحفلة ثانية. فاطمة انت اللي بتسوين مشاكل عقب.

فهي الفكرة أن شوفوا يعني التعليقات دائما تروح مع البعض يقول أنا مع الفكرة وفي البعض يقول لك أوكي بس ما أريد تكون فترة العصر، مع أن أنا أستغرب يعني أنا أشوف أن وهي وجهة نظر من نهاية من أخوكم، يعني أنا أشوف أن بالعكس شيء جميل لأنك أنت اليوم تستفيد من اليوم، تستفيد من النهار أحسن من أنك تجلس متأخر وتلتزم بعدين. بعدين ندخل في فكرة أنك أنت لو سويتها في الليل الناس بتقول لك زين ما يستوي ما نحط عشاء ومن هالكلام، فأنت بترجع لنقطة المجاملات. شفتوا كيف المحاور كلها داخلة في بعض؟ فلهذا السبب قال لك عشان منعا للإحراج خلاص خلها العصر ويومك يكون طويل تستفيد من اليوم. صحيا أنا أشوفها أفضل أساسا من السهر وأنك تخرب جدولك، لأنك أنت أكيد بعد إذا العرس كان في ويكند أو شيء أنت بعدها أكيد بترجعون للدوامات يعني.

مريم راشد تقول العصر حلو بيحللون فلوسهم ولا تصالون. شوف كل واحد كلها على همة سرى مثل ما يقولون. فاطمة تقول بوصل نص العرس. شفتوا كيف أنتوا ما تلتزمون في الوقت معناته، لأن الطبيعي أنتوا كل يوم مثلا تنشون من البعض، يعني خلنا نقول اللي ينش الفير أو ينش الساعة 6-7-8 على حسب يعني على حسب الدوام. فشو اللي يمنع أن اليوم خواتنا اللي يسمعونا أن أنتوا تقدرون عادي، يعني شو المشكلة؟ وبعدين إذا كان في يوم ويكند أساسا، إذا كان يصادف يوم سبت أو أحد مثلا، فبالعكس تنشون من الصبح وتتجهزون وتاخذون يعني تاخذون وقتكم وتروحون. والجميل انه حتى لو مثلا حتى هذه المبادره اللي الحلو فيها ان انت تقدر او تخليك انك تقدر توصل للناس كلها. ليش؟ لان لو حتى صادف في نصف الاسبوع يوم او اي يوم، يعني اليوم اللي عقبه بيكون دوام عادي. ليش؟ لان العصر تقدر انت مثلا اليوم هذا تستأذن من الدوام او تاخذ اجازه، بس اليوم اللي عقبه مش لازم انك انت تاخذها، يعني مو بلازم انك انت تطوف الدوام، تقدر تروح تداوم او تخلص امورك. ف يعني ما ادري، احنا هنتكلم الحين عن الموضوع، ما نبى نتعمق في هذا الموضوع، لان احنا المحور مالنا او الاساس الموضوع اليوم ان نحن اليوم كنا نبى نعرف رايكم، هل نحن اليوم صرنا نوجب او نقدم الأشياء من طيب خاطر، ولا صرنا مغصوبين علشان البرستيج؟ تكلمنا عن الأعراس وفرحة العرس واستعراض أو الاستعراضات اللي تستوي، وأيضا الديون. في نفس الوقت تكلمنا عن المجاملات اللي أحيانا تضيع وقت الواحد، وتكلمنا عن القانون، قانون اللي هو المعاملة بالمثل. إذا أنا جبت لك هدية أنت لازم تجيب لي هدية، أو لازم تجيب لي هدية أحسن منها. وكل هاي الأشياء اللي تكلمنا عنها أنك أنت يالس تحمل نفسك فوق طاقتها. مستمعينا، يمكن

0: 972-322-5544 أو قومي بزيارة الموقع faqih-ivf.com.
1: المنزل هو ملاذنا الآمن، حيث نكون على طبيعتنا ونشعر بالراحة ونستشعر المعنى الحقيقي للانتماء إلى المكان. في 2XL Home صممنا تشكيلتنا الجديدة لتكون مصدر إلهامك وتجعل منزلك يفيض بالأناقة في أدق تفاصيله، مع تشكيلة من الخامات الدافئة والأشكال الطبيعية والألوان الهادئة والحرفية العالية. يصبح أسلوب الحياة العصري الفاخر في متناول يديك مع 2XL Home. استمتع بخصومات من 25% إلى 75% عند التسوق في الفروع أو أونلاين على 2xlhome.com.
2: كل فقرة تقول لك خلك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا لكلك غير

مستمعين مكملين معاكم في برنامجنا برنامجكم كليك، ونروح لفقرة أغرب شيء. اليوم أو الحين تقدر تشتري أحلامك وتتحكم فيها. تخيلوا، قبل أو في إحدى الحلقات السابقة في الأسابيع الماضية تكلمت عن جهاز يسجل الأحلام، ولا لا لا مش كوكب اليابان اليوم، أو ممكن يكونون، ما خلنا نشوف نتأكد من الموضوع، بس مش اليابان لا. فوصلنا لفقرة أغرب شيء حول العالم، والاختراع هذا اليوم يخص طبعا النوم الرقاد، ومثل ما يقولون النوم سلطان. فتخيل وانت راقد بدال ما تحلم أحلام عشوائية وتنش ناسي كل شيء، انزين تقدر تختار حلمك. هناك كنت تقدر تسجل الحلم، هني تقدر تختار الحلم. فبدال ما تحلم مثل ما قلنا أحلام عشوائية يعني وتنش مثلا منزعج أو انت ناسي شو اللي حلمته، اليوم تقدر تختار الحلم اللي تباه. تبى تسافر دولة معينة، تبى تطير للمريخ، تبى تسوي أي شيء، تبى تقابل شخص أنت مشتاق له مفتقده، العلم يقول لك بكليك واحد تقدر تسوي هذا الشيء.

فطبعا احنا نتكلم عن الاختراع اللي اسمه ذا هالو او طوق الرأس. طورت طبعا احدى الشركات الامريكية اللي هي شركة بروفيتك جهاز تلبسه على الرأس طبعا قبل ما ترقد، ويستخدم تقنية الموجات فوق الصوتية عفوا لتحفيز الدماغ، فاللي هي فكرة الحلم الواعي أو اللوسيد دريمينج. الجهاز هذا يدخلك في هذه الحالة، يعني تكون تدري أنك أنت جالس تحلم. وأحيانا أنا اللي أحس أن البعض، يعني وعن تجربة شخصية، أن الواحد أحيانا يكون راقد ويشعر أو يكون عارف أنه جالس يحلم، ولكن هني أنت بتكون مو بس انك تدري انك انت جالس تحلم، ولكن وانت داخل الحلم تقدر تتحكم في كل اللي يستوي في الحلم. يعني كأنك تتحول الى مخرج سينمائي في هذه اللحظة. يعني كلنا نحلم، وكلنا احيانا نحاول مثلا ونحن في الحلم، اذا صار لا سمح الله شيء مزعج في الحلم، انت تحاول انك انت تغير شيء في الحلم. واحيانا من كثر ما هو الحلم مزعج انت تنتبه وتنشمن رقادك من الخوف أو من القلق، ولكن هني أنت بتقدر أنك أنت تغير أحداث الحلم. يعني شيء أغرب إلى الخيال، ولكن ليش هذا الاختراع غريب؟ لأن طول عمرنا نعتبر الأحلام شيء خارج عن إرادتنا، لكن الحين العلم يعني تدخل ويبقى يحاول خلنا نقول يحول وقت النوم من مجرد راحة إلى أيضا خلنا

نقول وقت يعني للترفيه أو للتعلم. يعني تخيل والله تخيل أو شيء لست تخيل أن مثلا تخيل وانت راقد تجلس تدرس إذا عندك امتحان باكر، تخيل تشغل الليكتشر وتجلس تحلم في الليكتشر وخلاص تسمع الكلام فتنشم الرقاد، انت عقلك الباطن متغذي من مثلا قاري البرزنتيشن والشرح وكل هاي الامور وانت راقد. هل بيسهل حياة الناس ولا بيصعبها؟

ام زد يقول او تقول باكر ابى استوي اتخيل اني اكون سي او ليش لا. فاطمة تقول يا ريت لو نحلم باللي نشتاق لهم كل يوم. سلطان يقول السينما يعني تقريبا فعليا هذا هو يعني احنا نتكلم اليوم عن تطور التكنولوجيا عن الاي اي ويعني والى اخره. ايضا فاطمة تقول بشتري حلمي بكم بتشتري بتبيعين احلامك يعني الكوابيس ولا شو بالضبط. لكن لو توفر خلنا نقول الحين سؤال افتراضي, لو توفر اليوم هالجهاز في السوق بتشترونه؟ وهل تشوفون ان التحكم بالاحلام هل هو شيء ممتع ولا تحسون انه يعني خلاص يعني صار كأنه تعدي خلنا نقول على الطبيعة البشرية وخصوصية العقل وجسم الإنسان والطريقة اللي الله سبحانه وتعالى يعني خلق فيها هذا الجسم وخلق فيها الإنسان؟ فهل تحسون أن هذا يعتبر تدخل ولا أنه شيء مثل ما ذكرنا أنه ممكن أو يعتبرون العلماء أن اليوم شيء يعتبر ترفيهي وتعليمي للإنسان؟ وأيضا لو تقدر اليوم أو تقدرون تختارون حلم واحد يعني لو قدرتوا اليوم أن أنتوا تختارون حلم واحد الليلة وتعيشونه بكل تفاصيله وتتحكمون فيه, شو بيكون هالحلم ووين بتروحون ومنو بتقابلون؟ فعلا العلماء خايفين أن الناس اليوم تتمسك في هاي الأحلام وتكره الواقع, وخصوصا أن الإنسان أحيانا يوصل خلنا نقول لمرحلة في حياته ممكن تكون مرحلة النكران. يعني تخيلوا أحيانا الواحد يكون يعني يستنكر الواقع ويرفض أنه يصدق الواقع, فما بالكم إذا اليوم قدرت أنت تتحكم في أحلامك وممكن أنك أنت فعلا تكره الواقع. فهل شو رأيكم, هل ممكن اليوم نوصل لمرحلة نفضل فيها النوم لأن عالمنا خلنا نقول اللي صنعناه في أحلامنا, يعني البعض أنا أقول أن الممكن توصل أو يوصلون لهاي المرحلة أن اليوم يعني ينسون حلاوة هذه الحياة وجمال هذه الدنيا اللي هم عايشينها ويبون يهربون؟ دائما يقول لك اللي يبى يهرب من واقعه يروح يرقد. فأنتوا مستمعينا شو رأيكم, هل ممكن نوصل لمرحلة اليوم نفضل فيها النوم لأن عالمنا اللي صنعناه في الأحلام ممكن يكون أحلى بكثير من واقعنا اللي نعيشه؟ فاصل قصير مستمعينا وراجع لكم, خلكم معانا.

أماكن ما تحس فيها بالوقت، وهذا بالضبط اللي يصير في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. ومع التوسع الجديد

0: أكثر من 70 لعبة وتجربة مائية، منها أطول برج منزلق في الإمارات. الوناسة هني ما لها حدود. احجزوا تذاكركم الحين على yaswaterworld.yasisland.com. ياس ووتر وورلد، الماي لعبتنا.
1: بطولة كأس رئيس الدولة قصة ما بدت الحين، بدت من سنين. يوم كنا نلعب كرة بالفريج قصة نتوارثها جيل ورا جيل، واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة. نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إي آند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.

من الغرابة للكشخة ومن التحدي للتسلية، في كليك بنسولف بنضحك وبنلعب وبنكتشف. كليك في كل فقرة روح شبابية 100%.

رجعنا لكم من جديد مستمعينا ومكملين معاكم طبعا، واشكركم ايضا على تفاعلكم الدائم والمستمر، تفاعل جميل جدا طبعا. ان شاء الله دوم مستانسين يا فاطمة. شوفوا نحن تونا في نص الاسبوع، بس انا قاعد احاول كذي فيني الفايبس والطاقه مالت الويكند. ف يعني نروح لفقره هل تعلم، واليوم في كليك بنسوي كليك فعلا على شيء او على اغرب كلمه سر. بالعاده يعني كلمه السر دوم احنا ننساها، مثلا اللي يعني حيكون حاط باسورد معين في تلفونه، في اللابتوب، في أي تابلت عنده، فدوم عندنا هذه الأزمة. إنزين، ولكن اليوم في كلمة سر مستحيل تضيعها ومستحيل تنساها، لأنها مطبوعة وين؟ مطبوعة على جلدك وفي ملامح وجهك. فهل سألتوا أنفسكم كيف عرف الإنسان أن بصمة، يعني كيف الإنسان يقول لنا مثلاً بصمة الصبعة هي هويته الوحيدة، ولكن وكيف أيضاً انتقلنا من الحبر والورق لين بصمة العين وبصمة عفواً الوجه أيضاً في الموبايل؟ ولكن في فقرة هل تعلم، هل تعلم أن الصينيين القدامى، جتكم المعلومة اليوم مش اليابان، اليوم الصين، خلاص الحين الصين داخلة بقوة. فاطمة الزعابي بس قبل ما أقول معلومة تقول إذا حطينا أو إذا يعني حطيت حنا البصمة ما تضبط. تحياتي لسالم الدرمكي. أمزد تقول كلنا في مود الويكند. فاليوم هل تعلم فعلا في فقرة هل تعلم، هل تعلمون أن الصينيين القدامى هم أول من استخدموا بصمة الأصبع كختم رسمي على العقود والرسائل أيضا قبل أكثر من 2000 سنة؟ كانوا يعرفون أن كانوا يعرفون أن بصمة كل شخص تختلف، بس ما كانوا يعرفون السر العلمي وراء هذا الشيء. فهل تعلم أن العلم أثبت أن احتمالية وجود شخصين عندهم نفس البصمة هي 1، تخيلوا في كم؟ في 64 مليار. يعني حتى التوأم المتطابق الاثنين اللي هم ايدنتيكال يتشابهون 100%، بصمات أصابعهم تختلف تماما. فسبحان الله كل إنسان فعلا له بصمة. فعلا كل إنسان لو نيجي نفكر فيها، كل إنسان في الحياة له بصمته. يعني يوم نقول كل شخص له بصمته، اليوم فاطمة لك بصمتك، أمزد، سالم، كل واحد فينا اليوم له بصمته في الحياة، له الأثر اللي يتركه. ولو نركز في الكلمة، هي فعلا أن كل واحد فينا اليوم عنده بصمة أو بصمة إيده تختلف عن أخوه، عن أخته، عن الأم، الأب، كلنا نختلف عن بعضنا. يقول لك أن 1 في 64 مليار، يعني تخيلوا أنه بس أنه ممكن، هاي في إمكانية أنه شو أنه يكونون يعني تكون بصمتهم شبه ايدنتيكال متشابهه. اي اتش يقول وينه شبيهي بصم عني، ترى عشان كذي شفتوا كيف، ولا كان الدنيا كانت سايبه الحين. هل تعلم ان بصمه العين ادق بكثير من بصمه الاصبع؟ فبصمه العين خلنا نقول فيها تقريبا يعني ما يقارب 40 صبع، ففيها أكثر من 250 نقطة. عشان كذي هي أسرع وأدق وسيلة أمان يستخدمونها في المطارات والمنشآت المهمة. فاطمة الزعابي تقول يمكن عيني متحسسة، عشان كذي إذا عينك متحسسة بتطولين في الطابور في الكيو اللي أنت واقفة فيه. أيضا هل تعلم
بأن العلماء اكتشفوا أن حتى بصمة اللسان تختلف من شخص لثاني، نعم مثل الأصابع، فحتى اللسان له بصمة فريدة ومستحيل أنها تتكرر. فيعني فعلا في معلومات وشغلات غريبة جدا جدا، ولكن خلنا نشوف يعني شو الأشياء عفوا المتشابهة أو اللي نقدر إحنا يعني ما يضحك. أيضا لا فعلا فعلا يا شو اسمه فاطمة، يعني إحنا نتكلم اليوم إن فكرة الأصابع، خلنا نقول أصابع الإيد 1 في 64 مليار، يعني مستحيل، يعني الاحتمالية صعبة جدا. أيضا نتكلم عن بصمة العين، نتكلم أيضا عن بصمة اللسان. اليوم نحن في موبايلاتنا نتكلم عن الفيس آي دي، بصمة الوجه. هل تعلم اليوم في فقرة هل تعلم أن التقنية الحالية هذه ترسم أكثر من 30,000 نقطة غير مرئية على وجه الشخص، عشان بس تتأكد أنك أنت صاحب الجهاز، حتى لو كنت في الظلام أو لابس نظارة، السيستم هذا كله مثل ما نقول يسوي كليك ويتعرف عليك في أجزاء من الثانية. عشان كذي حتى أحيانا الواحد يكون لابس النظارة، النظارة الشمسية أو غيرها من يعني يكون مثلا لابس كاب أو أي شيء، ولكن في النهاية خلنا نقول الجهاز يتعرف على هذا الشخص. ففعلا الموضوع غريب، ولكن خلنا نقول اليوم بعد ما عرفنا أسرار هذه يعني أسرار البصمة، هل أنتوا اليوم نبغى نسألكم عن الأمان والخصوصية، هل ترتاحون لتقنيات يعني لتقنيات البصمة وتقنيات بصمة الوجه، ولا تحسون أنها تراقبنا بزيادة؟ هل تحسون أن شوية موضوعها يعني معقد، ولا تحسون أنه بالعكس شيء جميل أنه يتم استخدامه؟ مستمعينا بنروح لفاصل قصير وراجع لكم، خليكم معنا.

0: تقديم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
1: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
2: باقات فريدم مصممة لتناسب اسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لاسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
3: معلومة، محتوى، مفاجأة، الجواب دوم. كليك.
4: أكون مثلك، ألقى مثلك.

مستمعينا عفوا رجعنا لكم من جديد ونكمل. كنا نتكلم عن البصمة في فقرة هل تعلم، ولكن سؤالنا اليوم خبرونا عن مواقفكم أو مواقفكم مع التكنولوجيا، بما أن احنا اليوم نتكلم ونشوف أن التكنولوجيا جالسة تتطور وتروح فينا إلى أماكن بعيدة. يعني اليوم تكلمنا عن في أغرب شيء عن أنك أنت تقدر تتحكم في الحلم وتختار شو الشيء اللي أنت تبى تحلم. المرة اللي طافت تكلمنا عن أنك كيف تقدر تسيف الأحلام وتقدر تعرضها على الملأ. فمنو منكم، أكيد كلنا استوت لنا هاي الحركة، مثلا التلفون مطع يفتح لأن الويه أحيانا يكون تعبان أو توك ناش من الرقاد، أو مثلا إيدك فيها ماي وكذي مو بقادر تكتب الباسورد أو شيء كذي، أو التلفون نفسه معلق.

سالم تحياتي لك. سالم يقول وايد تستوي معاي، أتوقع كلنا والله تستوي ويانا. فاطمة تقول غيرت بصمة الفون، حطيت شو، حطيت رقم وطفرني. أوكي، لكن لو خيروكم اليوم مثلا باكر يقول لك والله بنركب بصمة صوت تفتح، وأغلب خلنا نتكلم السمارت هاوسز موجودة فيها هاي الفكرة، أنك أنت اليوم تعطي أوردر مثلا للباب أنه يفتح، للسيارة تفتح الستارة، تشغل الجهاز مثلا الموسيقى أيا كان اليوم. ولكن لو خلنا نقول هذه التقنية خلاص صارت معتمدة يعني في الفترة القادمة، هل بتعتمدون عليها ولا بتخافون أنه ممكن حد يقلد صوتكم؟

أنا أحس سالفة موضوع الصوت صعبة، لأن تعرفون يعني أحيانا الواحد فعلا يعني مزجم وتعبان، فصوته يكون شوي خلنا نقول متغير. فتخيلوا الجهاز اللي أنت تستخدمه ولا التلفون ولا السيارة، يعني الأشياء خلنا نقول المهمة، تخيلوا وتعطيها أوردر وما ما ما, ما قاعدة تلقط يعني خلنا نقول الصوت أو الشفرة هذه ما قاعدة تلقطها. تعرفون من فترة يعني وصارت مع ناس وايد، بس صارت لي أنا شخصيا أني في وقت من الأوقات تخيلوا يعني فجأة نشم الرقاد وأنت ما عندك صوت، صوتك رايح تماماً.

ففعلا هذه كانت اليوم يعني معلومتنا أو موضوعنا في فقرة هل تعلم. وتذكروا دائما أنكم أنتم نسخة فريدة في هذا العالم وما حد يشبهكم ولا حد يملك بصمتكم. دائما كون لازم تكونون فخورين بهويتكم وتميزكم. والحين قولوا لنا شو أكثر تقنية أمان تحسونها؟ هل بصمة الوجه ولا الرقم السري القديم؟ يعني كل حد يفضل شيء معين. يعني في ناس تحب التطور والأشياء الجديدة، وفي ناس تحب تكون على يعني مثل ما يقولون الأولد سكول والأشياء القديمة. مستمعينا، كانت حلقة أنا بالنسبة لي أكثر من رائعة وجميلة، دائما بتفاعلكم ومشاركتكم الطيبة. شوفكم إن شاء الله باكر على خير في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم كليك، واللي ييكم من يوم الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7. كنت معاكم أنا أخوكم عبد الرحمن البلوشي من الإعداد والتقديم والإخراج، وأهديكم هالأغنية من عندي.

كان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

من مركز الاتحادي للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أعلنت شركة مبادلة للاستثمار عن استثمار بقيمة 325 مليون دولار أمريكي في مشروع هورنسي 3 التابع لشركة أورستد. ومن المقرر أن يصبح المشروع الواقع قبالة سواحل نوروفولك في المملكة المتحدة عند اكتماله أكبر محطة طاقة رياح بحرية منفردة في العالم. وقعت سبيس 42 المتخصصة في مجال تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وذكرت التفاهم مع سندان الشركة المتخصصة في تقنيات التصنيع الإضافي المتقدم لاستكشاف فرص التعاون في حلول الاتصال عبر الأقمار الاصطناعية للأنظمة ذاتية القيادة. نالت مجموعة بيور هيلث تصنيف العلامة التجارية الرائدة في قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات وفق تقرير براند فاينانس لأفضل 50 علامة تجارية في الإمارات وأفضل 150 علامة تجارية في الشرق الأوسط لعام 2026 بمحفظة علامات تجارية تجاوزت قيمتها 11 مليار درهم محققة نموا سنويا بنسبة 23%. حقق القطاع العقاري في إمارة الشارقة حجم تداولات بلغ 3 مليارات و500 مليون درهم خلال شهر إبريل 2026 من خلال تنفيذ 15669 معاملة في مختلف مناطق الإمارة، وبلغت المساحة الإجمالية للعقارات المتداولة في معاملات البيع نحو 13 مليون قدم مربع. الخبر الأخير، سجلت شركة سيراميك رأس الخيمة إجمالي إيرادات بلغ 760 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك مقارنة ب 776 مليون درهم في الفترة ذاتها من عام 2025. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

0: أوف، محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
1: ساعة
0: عندها وايد ساعات.
1: عطلة على البحر في...
2: لا لا، أبا أفكار جديدة.
1: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
0: ليش؟
1: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
3: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.
4: الحصن الحصين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

0: شارك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.
1: بنياس، خبر مميز لكم، تم افتتاح لولو ديلي في سكوير بلازا بنياس غرب أبوظبي. استمتعوا بالفواكه الطازجة والمخبز اليومي واحتياجاتكم الأساسية بالقرب منكم. تسوقوا بسهولة وسرعة أكبر. زوروا لولو ديلي اليوم. لولو ديلي، حيث يأتي العالم للتسوق.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: Live. أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات 3-2-1-Q.
1: في دولتنا
2: الاستقرار ما كان صدفة
1: بل نتيجة رؤية قيادة
2: تخطيط حكيم
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
3: ونحن عيال زايد
2: أرضنا تسكن فينا
4: قبل ما نسكن فيها،
2: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
2: وقلبها مع كل واحد فينا.
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
2: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها.
7: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحت،
8: ودولتنا مثل اليبن
1: ما ينكشف فيها ظهر حد،
2: لأن اليبن الحاضر
1: ما ترك المستقبل للصدفة.
2: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير.
2: لا تشلون هم.
11: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمرة.
12: ذكراك لي يبقالي، ذكراك لي يبقالي، لو صار يلي صار، لاهب لاهب لضاشع عالي، نار وروتها نار، يا غايتي وامالي، هذا حكم الأقدار، الضيم الضيم عقبك والي، شاح الزمان وجار، ومن كل عناي حلالي، لو هي جروحي غزار، تزورني وتطرالي، تزورني وتطرالي، طار الغزو المغوار، أهواك أهواك أنا ولا بالي، أهواك أنا ولا بالي، من حاسد وغدار، الحر الحر حومه عالي، ولا ردته الأخطار، أعنيك

نيكو وانت اناني يا صفوة الاخيار حبوا عشق التالي ود ودوا غرام اسرار والغالي والغالي يبقى غالي انياك ولا سار مهما البعاد مهما البعاد انطالي لك بند بالاشعار ذكراك ذكراك لي يبقالي لو صار يلي صار.

برامج سوالف مسابقات والعاب اغاني معلومه حلوه خبر مني واكتشاف من هناك امارات FM جمعت لك كل اللي تحبه واللي يهمك 24 ساعه.

0: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.
1: عادي أدخل؟
2: حياك، هلا والله.
1: غداكم جاهز؟
2: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
3: برنامج الفريج،
4: السوالف ما تخلص في الفريج،
5: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
4: كل يوم عنا موضوع جديد،
5: كلها في الفريج
4: من الاثنين
5: لين الخميس ومن الساعة 3
4: لين 4:30 العصر
5: على الموجة الصح.

0: الله أحب أسمعها.
1: خلك معانا على إمارات FM.
0: إمارات FM
1: تسمع وكأنك ترى.

خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن

0: الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، فقيه IVF، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي.
2: اليوم نشيت قبل المنبه.
3: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
4: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
3: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
4: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
3: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعا.
4: أها، يعني ما بنخلص.
3: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
4: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
5: هذا البرنامج برعاية
1: فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة. دبلوم مهني معتمد في تنمية الطفولة بمنحة كاملة من الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة. سجل الآن nacd.ac.ae.
6: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.
7: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال الإمارات.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

كان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.
1: بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، الحان محمد بودلة، غناء أحمد اللوغاني.

في كل مكان. دبي، الشارجة، عمان، ومقيوين على 97.1 إمارات FM. تسمع وكأنك تعلم.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف. وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
1: الساعة الآن 9 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم، فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي.
3: بطولة كأس رئيس الدولة قصة ما بدت الحين، بدت من سنين. يوم كنا نلعب كرة بالفريج قصة نتوارثها جيل ورا جيل، واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة. نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إي آند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.
4: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات، استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.
5: الحصن الحصين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

أغاني سلو ولا ربشة؟ كل شيء تسمعه في وقته. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خليك جاهز خليك سريع خليك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

0: Çok iyi.
1: إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: خير الإحسان عبر إذاعة إمارات اف ام كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان، زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم

0: شكرا.
1: دوم تدور على جديد وتحب تكون مواكب للهيتس، هيا لا تبتعد. خليك مثبت على إمارات FM.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: الإمارات FM.
1: الساعة الآن 10:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
2: 2XL Home، فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي.
3: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
4: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
5: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
6: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
7: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
8: شكرا جنود الوطن.
9: شكرا جنود الوطن.
10: أنتوا درع الوطن.
11: شكرا عيالي.
12: نشكر حماة الوطن.
13: أنتوا أماننا.
14: عيون الساهرة.
8: شكرا جنود الوطن.

0: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.
1: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال الإمارات.

0: ترى لي مرات يلدها غليظ ولحمتها مرة.
1: روق بالك واستعد انت على الموج الصح. إمارة.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن.

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.
1: وحبكم والحب العاشق دار أصبح لكم مملوك.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية.
1: 3 2 1 كيو.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينا عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
7: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحدي.
8: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
11: الإمارات جلدها غليظ ولحمة تمرة.
12: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الإنجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج.
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
3: كل يوم عندنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس، ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

0: واسمعها إمارات إف إم.
1: الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عارفه.
0: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
0: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
0: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
0: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
2: هذا البرنامج برعاية
3: فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة. دبلوم مهني معتمد في تنمية الطفولة بمنحة كاملة من الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة. سجل الآن nacd.ac.ae.
4: شيخنا محمد من أشعار معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيض المنهان.
5: تحت راية من تفند في المسار، شيخنا محمد على درب نسير، الولا له

الشيخ محمد من أشعار معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيضا من هنا.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال، صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: وانظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم،
3: يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة من احتلال.
2: قضية أن تضع نفسك
3: مسارات تريد أن نتبعها.
2: علينا أن نعد العدة،
3: وأنتم
2: سندوا ما استطعتم من قوة.
4: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك بالمتى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
4: أجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
5: هذا شو قاعد يقول؟
6: هذا اصلا ما يستاهل حد يسمعه. اقول لك شيء، قم قم خلينا نمشي، قم.
5: يلا يلا قوم.
4: هذا بلقام يخربط بالكلام. الو؟ كان صديقنا.
3: انتم
4: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
3: انتم
4: وابتعد عنا.
3: هذا الكيان.
4: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال
4: كله تحريض وتحريض، كله يكفرنا. كنت أشك لما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
7: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذا الحرب.
1: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال الإمارات.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

أنا انتمي لك غلا من راسي رساس، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي لي ذكرتك بين جلاسك، وانقالوا انت إماراتي.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بأمر كافة الكبيرة يا رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: مستعجل تبغى تنزل؟ لا تشيل هم، اسمعنا الحين من تطبيق إمارات FM.
1: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات، استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في IP، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

0: وانتم معانا وهواكم هوانا وتسمعون كل جديد ويانا.
1: الحصن الحصين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

طموحنا لا ينتهي وأحلامنا عانقت السماء. من الإمارات صدحنا بصوتنا إلى العالم، نحن نعزف لحن الحياة ونستمع إلى طلباتكم بكل حرص وشغف. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي انحق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لأجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

إمارات FM على البحر أو في البر أو يمكن تكون في الجو، نحن وياك وين ما تكون. إمارات FM

0: شارك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جود شات الآن.
1: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

عبر إذاعة إمارات اف ام كل خميس عند السابعة مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

أجيال وراء أجيال نستمتع بهالجمال على إمارات FM.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

روق بالك واستعد، انت على الموج الصح. إمارات FM.

0: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.
1: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال الإمارات.

0: ترى لي مرات يلقى غليظ ولحمته مرة.
1: نغمها عالي ولحنها خطير، لحظة بلحظة معك، هدفها رضاك. إمارات FM.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

ليكوس رحت بعيد، نحن هنا وهوانا منك قريب. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج.
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس، ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

مواجهتنا في كل مكان. منطقة الظفرة 95.6 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: عيد النظر.
1: سرحتوا يا هالغنية؟ الظاهر حركت مشاعر الذكريات. خلك على الموجة واستمتع بأحلى الأغنية.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

إماراتي واسمي بالفخر مطبوع، إماراتي أنا والمجد في دمي، وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

الفن ليس له مفهوم ثابت، هو بحث نادر في الحياة، متغير، متأقلم، متجدد. الثابت فيه أنه حالة إبداعية. إمارات FM.

بطاقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة
3: وتخطيط حكيم
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينا عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: قررها الأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
7: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
8: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
11: الإمارات جلدها غليظ ولحمة تمرة.
12: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها والأقوى.

0: الجديد والحصري
1: أروم يا رايح عن العين
0: وهوانا خليجي
2: وياك خذلي
0: إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

طبقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

موجاتنا في كل مكان. أبوظبي 95.8 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

دربك ووقت قهوتك وتمرينك ولا يمعتك ويا حبابك. إمارات FM خلها دوم في بالك.

0: أخبار
1: الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.
0: مواضيع متنوعة، ألعاب، تواصل، أغاني، إمارات FM.

0: نحن وياكم وكل لحظة بتكون الأجمل.
1: يطربك جو أغاني الاستديو ولا الحفلات؟ دندنة على العود ولا جو الجلسات؟
2: ما قدرت أصبر وجيتك.
1: لا تحاتي على إمارات اف ام بتسمع كل هالمكسات.
3: شيخنا محمد من أشعار معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيضا من هاني.
4: تحت راية من تفند في المسار شيخنا محمد على درب نسير الولا له الولا